0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الأعراف.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

الصلاة خير من النوم. الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة هود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة هود.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الرافدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والإكرام.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وأدخلنا تحت كنف رحمتك التي وسعت كل شيء، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا،

تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا

0: استووا استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.
0: فسبحان الله حين

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نهتدي بهدي، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه. متفق عليه.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
3: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند الثالثة مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الحج.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الحج.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض بن حمار رضي الله تعالى

0: أحد على أحد، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لحق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفجر حتى سورة الناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفجر حتى سورة الناس.
1: من منبر الحرمين.
2: حقوق الوالدين ولعظم حقهما قرن الله حقه بحقهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلاك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ورضاعه آية من آيات الله، والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين.
1: من منبر الحرمين.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة.

0: جديدا من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم. تأتيكم هذه الحلقة مستمعينا من جامع ناصر الطيار بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم. في البداية سعدنا نرحب بضيوف هذه الحلقة. نرحب بداية بالأستاذ عمر بن يوسف الصغير معلقا على تلاوة الطالب، حياكم الله أستاذ عمر.
1: الله يحييك، يا مرحبا أستاذ سعد.
0: حياك الله. كذلك نتعرف على ناشئ هذه الحلقة، تعرفنا باسمك.
2: عبد الله عبد المجيد العجلان.
0: حياك الله يا عبد الله. كم تحفظ من القرآن؟
2: القرآن كامل.
0: ما شاء الله تبارك الله. استعذ بالله يا شيخ عبد الله واسمعنا من تشاء تلاوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا.
0: ما شاء الله تبارك الله. تعليكم أستاذ عمر على تلاوة الطالب.
1: ما شاء الله، قراءة جيدة، فتح الله عليك وبارك الله فيك.
0: آمين. هل هناك سؤال للطالب في معاني الكلمات؟
1: نعم، ما معنى قوله تعالى قضى نحبه؟
2: أي مات شهيدا.
0: وهل هناك سؤال في التجويد؟
1: نعم، في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا، ما الحكم في ذلك؟
2: تنوين ضم أتى بعده حرف الصاد وهو من حروف الإخفاء.
1: أحسنت، بارك الله فيك وفتح الله عليك.
0: اللهم آمين. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وهكذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي أنا مقدمها سعد بن هادي الشبلان. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة مريم.
1: أسفر الصباح عن
2: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
3: نعم المعين،
2: نعم المعين. اللهم
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله في صباح جديد تجدد بصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حلقة جديدة من برنامج اللهم بك أصبحنا في صبيحة هذا اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أسعد الله صباحكم أيها الكرام بكل خير، نحييكم ونرحب بكم في هذا اليوم العظيم، يوم التروية. وهذه أرق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد تقديم أخي سلطان ربيع، محدثكم سبيت سبيت،
3: في تنفيذ عبد الرحمن محزري، وفي التنسيق عبد الرحمن الحوطي، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي.

0: وعذاب في القبر.
1: نسأل الله أن يتقبل هذه الدعوات وأن يجعلنا من أهل ذكره وشكره وحسن عبادته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، خصوصا تحية خاصة مضاعفة للمكافحين المداومين من أمثالنا. مكافحين ولا يا
2: إن شاء الله
1: أبو
2: في جهاد إن شاء الله.
1: معكم في هذا الصباح اللي يمكن يستمعون لنا من دوامهم مناوبات وشفتات من بعض القطاع الخاص بعد الظهر إلى الآن مداومين، وغيره من الوظائف الأمنية والصحية وغيرها. قواكم الله، احنا معكم، ما انتم بالحالكم، وان شاء الله يعني نسعد نحن وانتم في رحله صباحيه حتى الساعه 8:30 باذن الله. وحياك الله ابو ابراهيم.
2: الله يبقيك ابو تركي ويحفظك ويعيننا. يعني هو الانسان العمل هذا اللي نعمله احنا ندور العيشه، ولكن الانسان ينبغي دائما يحتسب الاجر في مثل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما مره راى الصحابه رجلا كان يعني يدور العيشه ويكدح ويتعب وكذا، فينظرون له الصحابه يقولون يعني ليت هذا كان في سبيل الله، لو كان هذا العمل في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان يسعى ليعف نفسه عن السؤال فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أطفال صغار يغنيهم وينفق عليهم فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. فهذا اللي يعزي الواحد، واحدنا يعني عقلتك يعني يكدح ويشتغل في الناس نايمة ذلحين ما شاء الله مروقين في الإجازة
1: ما شاء الله، يهنيهم
2: اللهم يدعونا نوم العوافي إن شاء الله، لكن الإنسان يحتسب الأجر والحمد لله.
1: وبيني وبينكم بعد أيضا نشتاق لكم، ما نصبر عنكم ولا
2: أي والله مستمعين.
1: أي طبعا.
2: لا حنا ودنا نريحهم منا، شلون نضبط الضمائر.
1: حياكم الله، وموضوع جديد معكم يا كرام، وما زلنا في موضوعات الحج، ونسأل الله أن يوفق الحجيج وأن يتقبل منهم. حديثنا اليوم عن شعار الحج، عن ربما أكثر كلمات تردد في الحج، عن إعلان الحاج دخوله النسك ما بعد يعني إقرار النية في قلبه. نحن نتحدث إياكم يا كرام عن يا أبو إبراهيم
2: سم مقلب.
1: نتحدث نحن وإياكم عن التلبية، عن تلبية الحاج، عن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: إذن هذا هو حديثنا وهذا هو موضوعنا مستمعينا الكرام. طبعا اليوم هو يوم التروية، وبالمعتاد أن حجاج بيت الله الحرام يعني الذين كانوا متمتعين يبدون اليوم يحرمون، يعني السنة لهم أن يحرموا هذا اليوم يوم التروية، وثم أيضا يشرعوا في هذه التلبية العظيمة التي هي شعار التوحيد كما قال جابر رضي الله تعالى عنه: فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. لأن تلبية المشركين قبل ذلك كان فيها شرك، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، نسأل الله العافية والسلامة. أما هذه التلبية فهي تلبية توحيد خالصة، نسأل الله يثبتنا على التوحيد حتى نلقى. فيعني اليوم الحجاج ما شاء الله في يعني ميناء يتروون، سمي يتروون من المياه، لكن الحمد لله ذا الحين المياه موجودة في كل مكان، اللهم لك الحمد،
1: الحمد لله
2: والشكر والخدمات والفضائل ربنا سبحانه وتعالى. ويعني الواحد الحقيقة أنه يروح هناك، نذكر يعني كان سنوات نحج والله حين ما ودك ترجع للرياض من الرفاهية التي تجدها بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: أي أيوة والله
2: فعلا، قطار مشاعر وتنقلات ومخيمات على مستوى، يعني بفضل الله سبحانه، نسأل الله يديم علينا هذا الفضل يا رب.
1: الحمد لله، اللهم آمين. إذن هذا هو موضوعنا أيها الكرام، شاركونا عليه. نحن نتحدث عن تلبية، عن شعار الحاج، وعن تلبيته بشعار التوحيد. وشاركونا أيضا على سؤال الحلقة الموجه لكم الذي يقول: ما المشهد الذي

0: يخطر في بالك فور سماعك التلبية، لما تسمع التلبية وخصوصا التلبية هذه التي تعارف عليها الناس بهذا النسق وبهذا يعني بهذا الصوت لبيك، وإن كانت يعني وإن كانت يعني كما ذكر العلماء ليست يعني ليس شرطا تكون هي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، بل ورد في السنة صفة آكد للتلبية. عموما نتداول نحن وإياكم هذه التفاصيل بإذن الله في هذه الحلقة، وأيضا يحدثنا عنها بشكل موسع إن شاء الله ضيفنا في فقرته. شاركونا عن التلبية، معاني التلبية، ماذا تعني لك التلبية، حتى استخدامات التلبية سواء في الشرع أو سواء في تعاملات الناس، شاركونا على 011-405-2999.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
0: ايش رايك ابو ابراهيم ناخذ جوله سريعه على حلقه اليوم؟ معنا ان شاء الله بعد قليل هدايات ايه مع احمد الشدي، وبعدها بعشر دقائق ايات معلومات او ايام معلومات مع عبد الرزاق العليوي، قبل السابعه بخمس دقائق معنا مراكب الحج مع الشيخ عبد الله المطلق.
3: الساعه 7 حكم ان شاء الله الجوله الصحفيه مع زميلنا في الحربي، ثم ان شاء الله تعالى سيكون معنا ضيف الحلقه الساعه 7:30 وهو الاستاذ هواز بن مجبل الظفيري، باحث ومختص في التربيه الإسلامية. سنتحدث معه عن هذه التلبية العظيمة، ما هي التلبية ومتى تشرع، وما المعنى أو ما المعاني التي يجب أن نستحضرها عند ترديد التلبية، كيف يعيش المسلم معنى لبيك في حياته بعد انتهاء الحج.
0: نعم، معنا اليوم عدة تغطيات، منها التغطية الأولى متعلقة بجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة، إن شاء الله يتحدث معنا المتحدث الرسمي عن مشاريع جديدة لديهم ونتعرف عن برامجهم بشكل أكثر.
3: ثم إن شاء الله الساعة 8 حكم كالمعتاد نقدم لكم موجز الأنباء، ثم معنا تغطية كذلك عن صندوق الوقف الصحي وما يقوم به خلال موسم الحج هذا العام وما لديه من مبادرات وبرامج. سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ سلمان الزميع وهو مدير إدارة المشاريع والمنح في صندوق الوقف الصحي، أبرز أهداف مشاركة صندوق الوقف الصحي في موسم الحج، وش طبيعة المبادرات، وكيف ينعكس أثر الوقف بشكل مباشر على ضيوف الرحمن، وش أهمية الوقف الصحي في دعم المواسم الكبرى.
0: التغطية الثالثة معنا إن شاء الله من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومع تفعيل خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام إن شاء الله ينضم معنا مساعد رئيس الشؤون الدينية الشيخ دكتور محمد الخضيري للحديث عن ملامح هذه الخطة التشغيلية وأبرز المساهمات والمبادرات في هذه السنة، وخصوصا جانب التقنية والذكاء الاصطناعي.
3: إذن المستمعين الكرام، هذه هي الفقرات، وبينها إن شاء الله نستقبل أو يعني نقرأ مشاركاتكم وإبداعاتكم وما تتحفون به خلال هذه الحلقة، فيا مرحبا بكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هدايات آية، هدايات آية.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وإذا

0: يرشدون.
1: قال بعض أهل التفسير: ختم الآية برجاء الرشد من أحسن الأشياء، لأنه تعالى لما أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به نبه على أن هذا التكليف ليس القصد منه إلا وصولك بامتثاله إلى رشادك في نفسك، لا يصل إليه تعالى منه شيء من منافعه، وإنما ذلك مختص بك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: شكرا زميل أحمد الشدي. ومعكم أيها الكرام حديثنا عن التلبية، عن هذه الكلمة الجميلة.

0: جميلة والعبارة الجميلة في شعار الحاج، وهو يستجيب لنداء الله تبارك وتعالى. وفكرة هذه الاستجابة، أنت لما يناديك شخص يعني له مقام عندك فترد عليه بلبيه أو لبيك، هذا المعنى الرائع، وهو أيضا يعطيك إشارة يعني في يعني من تأمل هذه الكلمات المفروض في كل مرة يستحضر القصة الرائعة، القصة العظيمة اللي أنت الحين قاعد تلبي مين؟ أنت الآن جالس تجاوب من؟ وش القصة اللي هي نداء إبراهيم عليه السلام، وهو نداء الله تبارك وتعالى عندما أذن الله تبارك وتعالى أو أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم أن يؤذن للناس. فاستغرب إبراهيم عليه السلام كيف يصل الصوت لكل الناس، فقال الله تبارك وتعالى عليك الأذان وعلينا البلاغ، فأذن بالحج. وبرواية مختلفة عند أهل الحديث وآثار التفاسير، فبلغت أفاق الدنيا، وبلغت حتى يقول بعض أهل التفسير حتى بلغت الحجر والجبال وكل المخلوقات، بأن الله قد فرض لكم الحج فحجوا. فإحنا في كل مرة نقول لبيك لبيك يا إبراهيم على هذه الدعوة، وهي دعوة الله تبارك وتعالى
1: سبحانه وتعالى. وذلك سبحان الله، ترى كل الأنبياء طبعا من بعد إبراهيم حجوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني أنظر إلى موسى حادرا من الثنية وله جؤار إلى الله تعالى بالتلبية، يقول كأني أنظر إلى يونس بمتى على الجمل الأحمر جاي حاج. فكلهم وقول عليه الصلاة والسلام يعني مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا، مسجد الخيف موجود الحين في ميناء. فكل أنبياء، وهي سنة نبينا إبراهيم، من إبراهيم ماشي إلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثة، لأن كانوا القرشيون يحجون، ولكن حجهم فيه مختلف. كان القرشيين ما يخرجون خارج الحرم، الحمس يسمونه، كان دائما بس يجلسون في مزدلفة. حتى يوم جاء حج النبي صلى الله عليه وسلم كان يشون هو بيطلع العرفات ولا ما بيطلع عرفات خارج الحرم، فخرج لأنه في الحج يعني يجمع بين الحل والحرم. فاللهم صل وسلم، طالله يعني تقول يعني نداء إبراهيم عليه السلام، ونلبي هذا النداء الذي نادانا به إبراهيم. أبو علي السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يلا صبح بالخير.
2: الله يصبحكم بالنور والسرور والعافية.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا.
2: الله يبقيك، أخباركم طيبين؟
1: الحمد لله طيبين وخير ونعمة يا رب.
2: أولا نصبح عليكم بالخير من منطقة جيزان، الله يحفظك.
1: ونعم.
2: تحديدا محافظة صبية.
1: ما شاء الله أكرم ونعم، ما شاء الله.
0: يا هلا.
2: نعم نعم. أولا نشكركم بعد الله سبحانه وتعالى على جهودكم هذه، والله يجزاكم خير.
1: آمين.
2: الأمر الثاني، الله أن يسر أمر الحجاج، وأن الله يكتب الأجر الجميع، وأن الله يتقبل منا ومنكم في هذه العشر المباركة.
1: اللهم آمين آمين. الله يجزاك خير أبو علي، بيض الله وجهك أبو علي، جزاك الله خير على هالدعوات والسلام والتصبيح الجميلة، وما شاء الله واضح الحيوية والنشاط ما شاء الله.
0: أي والله ما شاء الله، مروق. معنا تركي من القصيم، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أستاذ سلطان.
0: صباح النور والسرور، يا أهلا والله وسهلا.
3: الله يتقبل منكم صالح الأعمال.
0: يا رب آمين، ومنكم السامعين.
3: التلبية بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد لو تعود بنا الذاكرة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم الوداع، السنة اللي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه ثم أردفه علي، إنهم يقولون لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هالكلام هذا لأن كفار قريش كان يعني تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك يقول لهم محذرا وموبخ لهم ويلكم قد يعني اقتصروا عن هذه التلبية ولا تفسدوها بشرككم. التلبية هي شعار الحج والعمرة، وهي تدل على التوحيد، ومعناها يعني أني مقيم أنا على طاعتك وإجابة أمرك وحدك لا شريك لك، يعني عكس اللي هي تلبية المشركين. ومع ذلك يقول أحمدك وحدك لا شريك لك وأعترف بأن

0: النعمة كلها منك وحدك لا شريك لك. فهذا دلالة كل يعني كل ما سمعنا التلبية من الحجاج يعني دلالة على عظمة التوحيد، والتوحيد من أجله نزلت الكتب وأرسلت الرسل وأقيمت الحجج على الناس، والله جل وعلا ما يعذب حتى يبعث رسوله. فهذا عظا أمر التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.
1: الله يجزاك خير يا شيخ تركي، يبارك فيك وشكرا لك على هذه الإضافة.
2: شكرا لك شيخ تركي. معنا أحمد من مكة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير.
3: صباحكم أبو إبراهيم أبو تركي، وكتب لكم الأجر.
2: يا آمين.
3: وأنتم في العمل برضو، حتى الناس المتقاعدين وهذا صحيحين ترى يسمعون.
1: يا سلام عليك. أغلى ناس عاد علينا.
2: والله أنا أحمد كنت أقول يعني أتوقع أنه ما راح يكون في اتصالاتك، ما شاء الله والله في يعني الاتصالات ما شاء الله بالدهر عبد.
3: أهل مكة دائما يعني تلاقيهم في فترة الحج هذه، حتى اللي ما يحجوا صاحيين ومستيقظين، وبعضهم يوزعون وجبات للحجاج، بعضهم من التطوع وغيره. الله يكتب اجر
2: ما شاء الله. الله يهنيا لكم ما شاء الله،
3: وهذه بثابكم والله. والله شوف التلبيه انا اريد اتكلم فيها، لكن انا امام مسجد والقى اقرا على الناس بعض الكتب التي يعني مصرح من وزاره الشؤون الاسلاميه للمصلين.
2: نعم.
3: فمن ضمن القراءات الشيخ سعد الشنسلان، الشيخ سعد الخثلان الله يحفظه ويبارك فيه، ذكر أن الدخول في النسك قبل التلبية ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر، قالوا هذه سنة مهجورة. فقبل أن يدخل النسك تلبي يذكر هذه، فسبح وهلل ثم كبر ثم قال لبيك حجة في عمره. فهذه ما يتعلق، والتلبية هي تلبية التوحيد، وهي فعلا تحقق تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. دعوة بين إبراهيم ودعوة الله سبحانه وتعالى بأن التلبية لله وحده وعدم الشرك به وتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. والذي يدخل في هذه التلبية يستشعر أنه في كل سير حجه أو عمرته أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويجعل الله رقيبه وينظر إليه، فبذلك يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعني يحاول يتقن ما يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فيحرص على الأركان والواجبات والسنن والنوافل في كل ما يؤدي بهم من مناسككم.
2: الله يجزاك
3: الله يكتب لكم أجركم ويرفع قدركم ويديبكم ويجعل ما تقدم ميزان حسناتكم.
2: جزاك الله خير أخي أحمد، الله يبارك فيك على هالمشاركة. ويعني هو الموضوع سبحان الله التلبية يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التلبية التي معروفة اللي احنا نلبيها، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لكن حتى في هذه الحجة لحجة الوداع كان الصحابة يقولون بعض العبارات الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتزم بهذه التلبية، الصحابة كانوا يقولون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث ابن عمر أنه كان يقول أحيانا لبيك إله الحق. لكن الإنسان اللي بيلتزم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي التلبية الأصلية يعني، واللي بيعاد ينوع ولا شيء ما في إشكال يعني في هذا، لفعل الصحابة ولإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فما أجمل أيضا الإنسان أنه حينما يقولها يكون مستشعرا لهذه المعاني، يعني لبيك أنا ألبي مثل ما تفضلت بتركي، يعني لبيك أنا مجيب لك إجابة بعد إجابة، وإقامة على طاعتك بعد طاعة، ومحبا لك بعد محبة. فكل هذه معاني من معاني التلبية التي احنا حين نقولها جميل الإنسان أنه يتأمل فيها.
4: اللهم بك أصبحنا
5: بك أصبحنا.
6: أياما معلومات. مستمعينا الكرام، إن يوم عرفة من أعظم أيام الإسلام شأنا وأجلها قدرا، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الذي يقف فيه ضيوف الرحمن بعرفة مؤدين أعظم أركان الحج، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهو يوم تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه الذنوب، ويباهي الله فيه ملائكته بعباده الواقفين على صعيد عرفات. وقد خص الله هذا اليوم بفضائل عظيمة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي

0: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة معاشر المستمعين التي قال عنها اليهود وقد فهموا معناها: لو كانت عندنا معاشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم في أي يوم أنزلت وفي أي ساعة أنزلت وأين أنزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يخطب ونحن وقوف بعرفة. يوم عرفة أيها الكرام يوم أقسم الله به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. أن يوم عرفة هو من أفضل الأيام عند الله، فهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. أن يوم عرفة صيامه يكفر ذنوب سنتين لغير الحاج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أن يوم عرفة يوم يرجى إجابة الدعاء فيه، وهذا أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فعلى المسلم أن يتفرغ للذكر والدعاء والاستغفار في هذا اليوم العظيم، وليدعو لنفسه ولوالديه ولأهله وللمسلمين، فهو يوم تتجلى فيه معاني التوحيد والانكسار والخضوع لله تعالى، وتتوحد فيه قلوب المسلمين على الدعاء والرجاء طمعا في رحمة الله عز وجل وفضله. فحري بكل مسلم أن يعظم هذا اليوم وأن يغتنمه بالطاعات من ذكر ودعاء واستغفار، لعله ينال من نفحاته ويفوز برضا الله ومغفرته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل المغفرة والعتق من النار، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا زميل عبد الرزاق العليوي، وما زلنا معكم أيها الكرام في حديثنا عن التلبية. بما أنها مقرب العيد يا أبو إبراهيم، وتجي سالفة إذا حد قال لك من العايدين وش تقول له، إذا حد قال لك عساكم من عواده وش ترد عليه، حتى الشخص إذا قال لك، إذا ناديته قال لك لبيه وش تقول له؟
4: لبيت حاج.
3: لبيت حاج، ها؟ لعل هذه الأشهر والأليق. صح. حلوة.
4: أو لبيت يمينة.
3: إيه، أو لبيت يمينة أو لبيت حاج، فعلا جميلة. صح. جدا.
4: وفعلا سبحان الله الردود ذي، يعني أنا أشوف من تالي أصبح بها اهتمام جيد، لأنها يعني فيها نوع من الرجولة وفيها نوع من حسن الخلق. صح. يعني إنه إيش تقول لين قال كذا، مثل ما قلت لبيه لبيت حاج، مثلا لأن جاء واحد مثلا قال لك عز الله مقامك، مقامك عزيز. الردود هذه فيها رجولة وفيها معاني وفيها حسن خلق، ويعني جميل الحقيقة أن الشباب يتعلمونها، يعني ما يكون مفهي كذا قال لأحد كلمة ما يدري شو يرد عليه، ما يكرر لله يسلمك.
3: فعلا والله جدا جميلة، وحتى تظهر يعني حتى جوانب اجتماعية، مسألة أنه يعني ترى يعني الاتيكيت بالتعبير العصري ما يعني ليس جديدا علينا، ومفاهيم ليست جديدة علينا، مسألة الذوقيات والأشياء اللبقة والكلام الجميل، بالعكس هو من أصل العرب اللي هم أهل الكلمة. فهي معاني جميلة أن مثل ما قال إبراهيم يعني تعلم حتى للنشء، وصار في دورات جميلة على هالموضوع تجدونها، ربما يعني ما يصعب علي أذكر أسماء التجارية، ولكن صار في دورات كذا لبعض الشباب مرخصين يسوون دورات للصغار يعلمونهم مثل هذه الأشياء.
1: اللهم بك.

0: بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. لا حج إلا بتصريح.
2: لا يجوز للإنسان إخوتي في الله أن يحج بدون تصريح، لأن اشتراط التصريح أمر وضعه ولي الأمر للمصلحة العامة، وولي الأمر إذا قرر مثل هذه الأحكام يجب طاعته، فلذلك لا بد أن يقيد هذا الأمر ويوضع له نظام. ولهذا نقول لإخواننا أنتم الآن تحجون وميسر لكم الحج كل مثلا كذا سنة، لكن غيركم الآن جالس في القرعة 20 سنة ما طلع لها قرعة حج. فاتقوا الله تعالى في أنفسكم وأطيعوا أوامر أولياء الأمور وكونوا يدا واحدة، يبارك الله لكم في مساعيكم.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
3: لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل، ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70. تجارة لن
0: تبور. اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك أصبحنا. الجولة الصحفية.
0: الجولة الصحفية.
4: جولة صحفية مستمعينا الكرام مع الإعلام نايف الحربي. السلام عليكم، صبحك الله بالخير يا أبو فهد.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير أخوي سلطان وأخوي سبيت المستمعين فريق البرنامج.
4: صباح النور والسرور يا مرحبتين أبو فهد.
5: حياكم الله ونسعون كل جولة.
4: طيب بسم الله. نقول المملكة تحقق 5 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2026 بكوريا.
6: أكبر تجمع حكومي في المشاعر المقدسة يدعم منظومة حج 447.
4: الإعلام اليوم الإجازة الصحفي الثاني لموسم حج هذا العام.
6: متحف السيرة النبوية بمكة 30 جناحا وتقنية تفاعلية تثري رحلة ضيوف الرحمن.
4: الروبوتات والذكاء الاصطناعي تسهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام وإثراء تجربتهم الدينية.
6: تحديث خدمات حفظ الأمتع بالحرمين لتعزيز راحة ضيوف الرحمن.
4: الإذاعة والتلفزيون تجند 700 كادر و700 ساعة بث لتغطية حج 1447 من المشاعر المقدسة.
6: ابتكار سعودي يعزز الاستدامة ويحول المخلفات إلى قيمة مضافة.
4: الوجبات السريعة غزو صامت للموائد وأمراض مزمنة تتربص بالشباب.
6: 7 أخطاء شائعة قد ترتكبها عند شرب الماء.
4: أخيرا محامي يقول الطب والصيدلة لا يجتمعان.
6: وش ترى المحامي؟
4: إيه والله. طيب نبدأ بالخبر الأول. المملكة تحقق 5 جوائز في أولمبياد الفيزياء.
5: حلو حلو الزواج ها. طيب هنا خبرنا يعني ما شاء الله، يمكن امس بعد طلعنا على خبر مماثل. المملكه ما شاء الله كثير الجوائز حصلت عليها، ونحقق المنتخب السعودي للفيزياء 5 جوائز دولية في النسخه 26 من اولمبياد الفيزياء الاسيوي الذي يقيم بجمهوريه كوريا خلال الفتره الماضيه، بمشاركه 209 طلاب وطالبات ومثل 27 دوله. وهنا ارتفع رصيد المملكه العربيه السعوديه بهذا الفوز في يعني اولمبياد الفيزياء الاسيوي الى 27 جائزه دوليه موزعه على 6 ميداليات برونزية و21 شهادة تقدير منذ بدء مشاركتها في الأولمبياد عام 2012، ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، موهبة وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم.
6: أكبر تجمع حكومي في المشاعر المقدسة يدعم منظومة حج 1447.
5: نعم، مثل ما ذكرت سبيت، هنا أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن استضافة 62 جهة حكومية والقطاعات التابعة لها المشاركة في تنظيم حج هذا العام، وذلك في مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر أو بالقرب من المشاعر المقدسة كأكبر عدد من الجهات استضافة للمجمع منذ إنشاء ويعد

0: المجمع أحد مشروعات عقارات الدولة الداعمة للتنمية المستدامة في المشاعر المقدسة، ويتميز بتصميمها الفريد وإنشائه. تحدثوا أنه يشتمل المجمع على 65 مبنى تضم مرافق سكنية وإدارية وطبية وأمنية وغيرها. الهدف منه أنه بدل ما تكون هالمباني جوا المشاعر، صار الآن في المباني مستقلة بحيث أنها ما تكون داخل المشاعر، تصير بالقرب من المشاعر، وهذا طبعا يعطي مساحة للحجاج.
1: نعم. أيضا من ضمن الأخبار عندنا يا أبو فهد نأخذ الإعلام والحديث عن الإجازة الصحفي.
0: نعم، يعقد مركز العمليات الإعلامي الموحد لحج وزارة الإعلام اليوم الاثنين الإجازة الصحفي الثاني الخاص بموسم حج هذا العام، بمشاركة كل من المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب أو طلال بن شلهوب، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الأستاذ عبد العزيز عبد الباقي، والمتحدث باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج الأستاذ عبد العزيز العتيبي. يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الخطط التنفيذية والاستعدادات اللوجستية والخدمية المقدمة للحجاج.
1: حاتم عن المتحف السيرة النبوية أبو فهد،
0: هذا موجود يمكن اللي يجي يشوف برج الساعة، بإمكان الواحد والله اللي ما يفكر بس الدور كامل، لكن بأحد الأدوار تجد هالمتحف الجميل وهالمتحف الإسلامي، وحسب يعني طبعا له جداول طبعا حضور. وهنا يتحدث الخبر يضم المتحف أكثر، يعني يواصل اللي هو المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية مكة المكرمة استقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، مقدما تجربة إيمانية معرفية نوعية تجمع أصالة السيرة النبوية الشريفة وأحدث التقنيات التفاعلية. ويقع المتحف في برج الساعة بجوار المسجد الحرام، حيث يشهد إقبالا من الحجاج والزوار من مختلف الجنسيات بما يقدمه من محتوى علمي موثق وتجربة عرض حديثة تعزز ارتباط الزائر مكة المكرمة ومهد الوحي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على رسول الله. الروبوتات والذكاء الاصطناعي مشاركين في خدمة الحجاج.
0: والله الروبوتات صارت الزاحم الموظفين ما شاء الله بكل قطاع، وأصبح لها يعني قيمتها وأصبح لها أهميتها اليوم. يعني الروبوتات دي تختصر الوقت سواء في العمليات، تختصر الوقت في استخدامها في في في شتى المجالات، واعتقد ان اليوم يعني ما في مفر منها مثل ما يقولون، لكنها الأهمية فيها دائما اللي هي استخدامها في مجالات متعددة. أحيانا نشوفها في مثلا في اللغات، ترجمة اللغات، أحيانا نشوفها يستخدمها الأطباء في جوانب. أنا شفت بعض الأسرة عند المرضى، تعرف أول تحتاج إلى طبيب يعني يتحدث وما إلى ذلك، لكن اليوم أصبح يعني خاصة عند ترجمة اللغة أصبح اليوم الطبيب يستخدم هذا الجهاز مع كل اللغات. وهنا يعني ما شاء الله نجد يعني هذه المنظومة، منظومة الحج اللي هي الروبوتات والتوجيه الذكي، يستخدم الإجابة على استفسارات الحجاج وتوجيهات المناسك الحج، تقديم الفتاوى بعدة لغات، إمكانية التواصل المرئي المباشر مع المشايخ والعلماء.
1: ما شاء الله 700 كادر و700 ساعة بث لتغطية الحج، كما جندت الإذاعة والتلفزيون.
0: والله دائما هيئة الإذاعة والتلفزيون تقوم بجهود كبير جدا في خدمة ضيوف الرحمن، وخاصة فيما يتعلق في هذا البث. البث يحتاج إلى كوادر، البث يحتاج إلى عمل، وهنا يعني ترفع هيئة الإذاعة والتلفزيون جاهزيتها لموسم حج هذا العام عبر حراك إعلامي متكامل يتضمن أكثر من 700 ساعة بث تلفزيوني وإذاعي حي من 8 إلى 12 ذي الحجة، ونشوف يعني ربطه مع الإذاعات العربية وبعض وسائل التلفزة على مستوى العالم. كذلك من بعض النقاط إذا أخذناها، كما يشمل الحراك إنتاج 41 برنامج نوعيا متخصصا أو مخصصا للموسم، إلى جانب 3 أفلام وثائقية توثق الحج ومسارها التاريخي وتبرز أبعاده الإنسانية والتنظيمية.
1: طيب عندنا أيضا خبر يا أبو فهد لإذاعة التلفزيون أيضا أخذناه، ولكن عندنا الابتكار السعودي عزز الاستدامة ويحول المخلفات إلى قيمة مضافة.
0: نعم، نشوف مثلا مخلفات سواء يعني الموجودة في بيوتنا أو الشركات أو المؤسسات كبيرة جدا، لكن أن تتحول إلى يعني شيء مفيد وهذا شيء طيب. وهنا قدم أحد المخترعين السعوديين حسن عبدالله الزراني ابتكار نوعيا في مجال الاستدامة البيئية وإعادة التدوير، يحمل عنوان نظام إعادة تدوير

0: طبعا ويتحدث يعتمد الاختراع على إعادة تدوير بعض المواد وهي إحدى مكونات البلاستيك واسعة الاستخدام من خلال دمجها مع بقايا ومخلفات الكائنات البحرية ضمن نظام إنتاج ميكانيكي متطور يتحكم أو يتم التحكم فيه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يضمن رفع كفاءة المعالجة وتحسين جودة المخرجات.
1: نعم. طيب أبو فهد حق الوجبات السريعة عندك؟
0: اي وجبات السريعة نعم الوجبات السريعة اليوم أصبحت يعني بنشوفها بكل زاوية وللأسف أن أصغار يموتون فيها مثل ما يقولون ويحبونها، لكن العجيب على حسب ما هو أمام في الخبر ومنشور في جريدة اليوم يقول لك تحذيرات طبية من أمراض مزمنة ويعني تؤثر طبعا، يقول لك تأثير معدلات الأقبال المتزايد على الوجبات السريعة مقلقا أو أعطى قلقا طبيا بالغا في ظل تجاهل التحذيرات من المخاطر الصحية وسط مطالبات بتدق المجتمعي لوقف زحف المطاعم يعني هذه، وتحدث عن جوانب يقول لك من المخاطر طبعا، وأكد أطباء واستشاريون في تخصصات دقيقة أن أضرار هذه النمط لا تقف عند حدود السمنة بل تمتد لتضرب أجهزة الجسم الحيوية كالجهاز الهضمي والكلى والعظام وتخلف تداعيات نفسية واجتماعية، تهديد صامت للكلى، هشاشة وخشونة مبكرة، تداعيات نفسية، ويعني تكلموا عن نقاط كثيرة منها، وتكلموا كذلك فجوة اجتماعية، أوضحوا أن تناول الطعام تحول تدريجيا من طقس اجتماعي يجمع العائلة إلى ممارسة فردية معزولة تعزز التباعد بين الآباء والأبناء.
1: نعم طيب ناخذ أيضا يقول لك 7 أخطاء شائعة ترتكبها عند شرب الماء، وش بعد شرب الماء في صار فيه أخطاء؟
0: إيه في أخطاء، ليش ما في أخطاء؟ واحد يقعد يشرب ماء بشكل غير صحي، يشرب الموية يعني مع الطعام مثلا بشكل أو بآخر،
1: الظروف مصاحبة. نعم
0: لا هو لازم تستخدم مثل ما يقولون الطعام بشكل جيد، لكن إذا أخذناها تفصيلا يقول لك يعني 7 أخطاء شائعة أو يعد الحفاظ على رطوبة الجسم طبعا مهمة، بعضهم ينتظر الشعور طبعا بالعطش للشرب، لكن إذا أخذناها إهمال شرب الماء فور الاستيقاظ وهذا مهم، إهمال كذلك الإفراط في المشروبات التي تحتوي على الكافيين وهذه برضه غير جيدة، عدم تناول الأطعمة الغنية بالماء، كذلك افتراض الجمع يعني افتراض أن الجميع يحتاجون الماء بكمية نفسها، لا توجد قاعدة واحدة تناسب الجميع فيما يتعلق بالترطيب، تعتمد على احتياجاتك على عدة عوامل مثل وزن الجسم مستوى النشاط والمناخ والحالة الصحية. ترى على فكرة في ناس يا مفرط في تناول الماء يا ما يشرب الموية، وهذا برضو تأثر، أو يشرب أحيانا في ما هو موقع الموية، يعني في أشياء بديلة، فيه مثل يقول لك أكل الماء أفضل من شرب، ترى أحيانا في مواد غذائية
2: شلون أكل الماء؟ هذا لا جاء واحد شاي بن سبير قالوا يمضغ الماء،
0: ليش لا ممكن، ليش لا هذه مقولة ولا ليش؟
2: يعني قصده ما في دروس،
0: لا هو اللي أكل الماء أفضل من شرب، يعني تأكل شيء فيه مثل الخضروات الفواكه الأشياء هذه فيها نسبة مياه. الخبر الأخير خلنا نشوفه كأنك علقت عليه كذا على أساس خبر، هذا خبر سريع وهو يتحدث عن جانب مهم
2: حديث طبعاً المحامي
0: طبعا أغلبنا مثلا لما يتحدث عن خاصة عن جانب الجانب الطبي هو جانب مهم جدا وجانب برضه يعني حساس مثل ما يقولون، لكن الأهم كيف يتم التعامل مع مثلا الجوانب، يعني كطبيب مثلا مثل طبيب شخص يحمل صيدلة مثلا ويحمل شهادة الصيدلة ويحمل شهادة الطب، على حسب الكلام الإعلامي ضوابط لتعزيز النزاهة وحماية المرضى في إطار تعزيز النزاهة المهنية وحماية حقوق المرضى، وضع نظام مجاولة المهنة الصحية ضوابط واضحة تمنع تضارب المصالح، تؤكد أن تكون مصلحة المرضى هي الأساس في جميع القرارات. المادة 12 تضبط هذه الممارسة، أوضح المحامي ركان محمد الحربي أن المادة 12 من نظام مزاولة المهنة الصحية جاءت لضبط الممارسة المهنية ومنع ممارسة قد تؤثر على حيادية الممارس الصحي، كذلك وأشار طبعا إلى أن النظام نص بشكل صريح على عدم جواز ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة أو أي مهنة أخرى تتعارض مع المهنة الصحية حتى وإن كان الممارس يعني حاصل على الشهادة، وقال أن الأمثلة على ذلك طبيب حاصل على مؤهل في الطب البشري ومؤهل آخر في الصيدلة، لا يحق له الجمع بين ممارسة الكشف على المرضى وممارسة مهام صرف الأدوية بصفته صيدليا في الوقت ذاته، إذ أن النظام يمنع

0: تزاولت أكثر من مهنة صحية واحدة حتى متعدد المؤهلات، وذلك لضبط المسؤوليات المهنية ومنع تعارض الاختصاص. أنا وضحت الصورة؟
1: واضحة.
2: وضحت الصورة.
1: الله يعطيك العافية.
0: يقول محامي إيش دخل؟
1: أنا أحس منها يتكلم من ناحية طبية، ترى من ناحية قانونية.
0: يعني. من ناحية قانونية.
1: يعني جميل. شكرا لك زميلنا العزيز القدير نايف الحربي. الله يعطيك العافية.
0: شكرا لكم، نلتقيكم في الغد.
1: إن شاء الله.
3: الله
1: عليك.
3: اللهم بك أصبحنا.
4: بك أصبحنا. في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
3: اللهم بك أصبحنا.
4: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
3: اللهم بك أصبحنا.
4: بك أصبحنا.
1: استمعنا ما شاء الله هذه التلاوة، عد الصوت ما شاء الله يعني غني عن التعريف. الشيخ عبد الله خياط رحمة الله تعالى عليه،
6: رحمه الله رحمة واسعة. وعدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام حديثنا معكم عن تلبية الحاج، عن شعار الحاج ورفعه لشعار التوحيد لبيك اللهم لبيك. والسؤال يقول: ما المشهد الذي يخطر في بالك فور سماعك لهذه التلبية؟ شاركونا على 011-405-2999. إذا ذكرنا التلبية أيضا لابد أننا يعني نذكر ما هو متعلق أيضا بالشرع وهو تلبية الأذان. وهنا المعاني تتشابه، أنت تلبي نداء المؤذن من جانبين، أو تلبي نداءه بالتلبية وبالترديد من خلفه ثم تلبيه بالاستجابة.

0: بالاستعداد للصلاة وبالذهاب وتوجه إلى المسجد. فكرة أنه الأذان هذا هو شخص أمر كل خمس صلوات أنه يناديك ويذكرك ويذكرك أن هذا وقت مستقطع لله تبارك وتعالى، ويذكرك بأن ترتاح من شعث هذه الدنيا ومن إزعاجها ومن إرهاقها ومن ما تسببه من تلف روحي لك، وتجدد علاقتك بالله تبارك وتعالى بصلاة جديدة وفرض جديد يناديك وأنت تلبي له.
1: ويعني وهذه التلبية والله يعني لمحة جميلة حقيقة والله، يعني أبو تركي الله يجزاك خير. يعني إحنا الآن الحجاج محدودون، يعني مثل ما قلت وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا، الحجاج يعني عددهم محدود لن يستطيع أن يحج كل المسلمين طبيعة الحال يعني. فلكن الصلاة لا، كل المسلمين يجب عليهم تلبية هذا النداء، وهي أعظم، الصلاة أعظم من الحج. الحج يجب مرة في السنة وعلى المستطيع والقادر، أما الصلاة تجب على كل مسلم عاقل يعني عقله حاضر، وأجرها أعظم وفضل. والله أنا أقول يعني هنيئا للي يعني يعين الله سبحانه وتعالى ويبكر للصلوات من يوم يذن. هي أعظم العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وهي مطهرة لكل الذنوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يحدث في حديث أبي نجيح كذا عن الوضوء ثم الصلاة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يتوضأ، هو يعلم هذا الصحابي طريقة الوضوء، يغسل وجهه ويغسل يديه كذا ثم يصلي. فقال فإذا في نهاية الحديث يعني فإذا انتهى من صلاته خرج من ذنوبه كما ولدته أمه، مثل الحج ما في ذنوب.
0: الله انتهى. الله الله
1: تراها صلاة واحدة. وفي حديث أيضا آخر من يعني توظف أحسن ثم صلى ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه غفر الذنوب، وفي رواية ثانية دخل الجنة. الصلاة أنا أقول يعني هي أعظم وأجل، وأنت جزاك الله خير عن نبهتنا لها، والتي يستطيع أن يلبي نداءها كل الناس، كل المسلمين في كل أصقاع الأرض، جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا.
0: الله يجزاك خير. طيب معنا أم محمد من الخرج، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخباركم؟
0: يا هلا وسهلا، الله يحييك أم محمد، الحمد لله
2: بخير. أشكر عليكم مباركة.
0: علينا وعليك، الله يرضى عليك، يا هلا وسهلا، تفضلي.
2: بالنسبة عن التلبية تقولون
0: الله الله،
2: يعني التلبية يعني يلبي الله سبحانه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: اي نعم،
2: كلمات عظيمة يعني.
0: أنا
2: وبالنسبة الأيام هذه العشر الفضيلة الواجب على المسلمين، يعني أي حد بينه وبين أخوش احنا يتسامح في الأيام، يعني يقول معي فوصح فزر على الله.
0: اي والله فرصة فعلا،
2: اي والله تسامحون، يعني عظيمه الايام دي، كل شيء فيها عظيم، اي شيء تسويه تعصل تصدق كلمه طيبه يعني فيها سبحان الله كل شيء. الله قاسم بها والفجر ولا يا لناس،
0: نعم
2: اللي بينه وبين اخويه ولا جيرانه ولا تسامحون الحقهم.
0: اي والله فعلا فعلا، الله يجزاك خير يا ام محمد وبارك الله فيك، شكرا لك على المشاركه الطيبه، شكرا جزيلا لك. طيب على 011-405-2999 شاركونا بالمعاني المتعلقة بالتلبية. ايش تقول يا ابو ضايع؟
1: يعني نقول هذه مشاركة من اظنها مدري هو رجال اسمه فيروز، رجال مرة
0: والله الظاهر يجي كذا وكذا
1: كذا كذا. عموما الله يحييك ايا كنت، ويقف في مشاركتي من جميل من نعم الله علينا ان جعلنا مسلمين نستشعر هذه الايام خير ايام الدنيا، ونستشعر التكبيرات تكبيرات الحق، فذلك حق رزق عظيم. شكرا لك يا فيروز، الله يعطيك العافية. وفعلا يعني استشعار الإنسان دائما أن من أجل وأعظم نعم الله عليه هداية للإسلام، وربنا في مثل يوم غد اللي هو يوم عرفة أنزل قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أعظم نعمة هي نعمة الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا.
0: الله أكبر. طيب معنا إبراهيم، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: يا هلا وسهلا يا ابراهيم، اهلا ومرحبا، حياك الله.
3: صباح الخير استاذ سلطان، استاذ سبيت،
0: صباح النور استاذ مرسول، يا هلا وسهلا.
3: نحبكم في الله.
0: الله يحبك ويرفع قدرك، يا هلا وسهلا.
3: الله يحفظ.
0: نعم. صوتك يقطع يا ابراهيم.
3: اقول هنيئا لمن اعانه الله ولبى الحج هذا العام، هنيئا له، يعلم الله يعني سبحان الله فضل عظيم، فضل عظيم.

0: لمن لبى حج بيت الله سبحانه وتعالى. والحج يعني بركة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يرزقنا تلبية الحج، نسأل الله يرزقنا إياها.
1: اللهم آمين. سبق لك أن حجيت يا إبراهيم؟
0: الحمد لله. والله إني شعور عظيم يعني لما تكون في الحج والناس تتصل عليك وكيف عرفة وكيف. سنة من السنوات حجيت سبحان الله كان الجو حار حار جدا في عرفة الساعة 2:30 وجاء مطر
1: الله.
0: سبحان الله يعني كان شيء عظيم شيء عظيم شيء عظيم سبحان الله. يعني هللنا ولبينا وضحكنا واستبشرنا خير. فكان هذه يعني السنة اللي حجيت فيها كان فيها مطر ما انساها طول حياتي.
1: ايام للذكرى ها.
0: اي والله للذكرى
1: ما شاء الله تبارك الله. الله يجعلها حجه مقبوله ومبروره يا رب. ما شاء الله عليك يا ابراهيم، الله يرضى عليك ويبارك فيك وشكرا على مشاركتك.
2: الله يجزاه خير. هو يعني ما يقول يعني تحس كذا من كلامه انه مش في للحج، وده انه يعني يكون من ضمن حجاج بيت الله الحرام، ويتذكر حتى مثل ما ذكرت يعني ذكرى جميله كذا يا وقت الحج والمطر وعرفات. فانا اقول يعني ترى الحمد لله في سلوى لكل مسلم، وده يحج ولا يحصل الله يحج، ان الله سبحانه وتعالى يعني يعلم ما في القلوب ويعامل الناس بالنوايا، واحيانا يعطي الانسان بنيته ما لم يعطيه بعمله. وربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. رغم انه يعني ما حج او ما هاجر، لكن خلاص طالما انه نوى وده وعنده نيه جازمه وصادقه والله يعلم يعني صدق ذلك. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدقك. وايضا اللي هو انما الدنيا لاربعه نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه فيما يرضى الله سبحانه وتعالى، واحد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقول لو أن لي مالا لفعلت به كما يفعل فلان، فهما في الأجر سواء. نقصد الإنسان إذا كانت عنده نية جازمة صادقة أنه لو تيسر له الحج حج وتلهف قلبه إن شاء الله يكتب الله لها أجر الحج. ثانيا في أعمال ترى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجرها مثل أجر الحج، وإن كان يعني بعضها يمكن من حيث الصحة الحديثية فيه نظر، مثل اللي يجلس في المسجد مثلا حتى تطلع الشمس يذكره ثم يصلي ركعتين كانت له حجة تامة بين مصححين ومضعف من العلماء بهذا الحديث. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذهب إلى المسجد ليعلم أو يتعلم آية من كتاب الله كانت له كأجر حجة. يروح المسجد يتعلم آية بس. ومثل أيضا حينما قال للمرأة التي يعني يطيب خاطرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتها الحج قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فالحمد لله يعني فضل الله علينا عظيم. أهم شيء الإنسان يكون صادق النية وصادق العزم فيما يريد من طاعة، والله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر العظيم.
1: الله أكبر. الحمد لله فضل الله واسع.
2: أي والله
1: إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري من سلك، لبيك إن الحمد لك.
2: الله لبيك إن الحمد لك. رقية مكاوي تقول السلام عليكم، نحن مستيقظون من الفجر كل يوم نسمع البرنامج، الله يحييك يا رقية، ونكتب لكم لكن ما تقرون المشاركة حتى كسلنا من الكتاب، ولكن لم أكسل عن السمع للبرنامج لأنه أصبح جزءا من حياتي بعد العبادات. بارك الله فيكم وفيك، بارك الله يا رقية، ونعتذر عن مشاركاتك التي ما قرأتي. وأنت حقيقة من المشاركات ما شاء الله يعني مستمرات معنا ومتفاعلات كثيرة مع البرنامج كثيرا ما ترسل، الله يجزاه خير. وأنا أذكر حتى أنه يبدو أنها يعني كان في اتصال معه وذكرت أنها مديرة مدرسة متقاعدة.
1: أي ما شاء الله.
2: ويعني متابعة البرنامج مثل ما تفضلت في رسالتي هذه. جزاك الله خير على كل ما كتبتي وكل ما أرسلتي، والله سبحانه وتعالى يعني يجزي لك إن شاء الله ويجزي لك الأجر والثواب.
1: الله. ولعلها أيضا تعذرنا وبعض المستمعين والمتصلين وخصوصا يعني من هم يرسلون يوميا يعني قد لا تحصل لنا فرصة أو يكون في زحمة في الرسائل والواتساب، يعني لو رأيتموه ترون الزحمة وترون المحادثات يعني اللي تجي جديدة خلاص تنزل اللي بعده حتى لو بدقائق ينزل الأسفل يعني بشكل كبير. يعني لعلكم أيضا تعذرون أخوانكم لو ما جت فرصة أن يقراها فهم معذور، وإن شاء الله إن ما يعني إن ما حصل لك فرصة في حلقة اليوم يحصل بعده، وما حصل أسبوع الجاي إن شاء الله. طيب وش ناخذ أيضا من تويتر، يقول مشهد الحاج

وهو يرفع يديه بالتلبية في طريقه إلى مكة تاركا وراءه وهموم الدنيا مقبلا على الله بقلب خاشع وروح مطمئنة. إنها لحظات تشعر الإنسان بعظمة هذا الدين ووحدة المسلمين واجتماعهم على عبادة واحدة وغاية واحدة. ويقول أيضا أول مشهد يخطر في البال عند سماع التلبية هو ذاك المشهد العظيم لجموع الحجاج وهم يرددون بصوت

0: احتجاج جموعهم وباختلاف ألسنتهم وألوانهم وجنسياتهم وأعراقهم، يعني لأنهم كلهم جاءوا لمقصد واحد، كلهم يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، ما أحد جاء يعني بيتعب ويبذل ماله وجهده، لأن معروف الحج يعني عبادة بدنية ومالية فيها جهد وفيها تعب. النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهاد خاصة على النساء، يعني جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة فيه تعب، لكن لما تشوف مثل هؤلاء أتوا يريدون ما عند الله، والله الإنسان يعني يبتهج. حتى لما تشوف الحرم، شوف الموج كذا يطوف حول الكعبة، كلهم يناجون الله ويدعون الله ويرجون الله ويخافون الله ويدورون ما عند الله سبحانه وتعالى، تشعر بنوع من الحمد لله الاعتزاز والفخر أنك من هذه الأمة، وأنك أيضا من هذه البلاد التي هي قائمة على خدمة هذين الحرمين الشريفين، وقدمت أفضل ما يمكن أن يقدم لخدمة الحرمين ولخدمة قاصديهما.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل، ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70. تجارة لن
1: تبور. اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى زاوية ضيف الحلقة والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا. لبيك اللهم لبيك. وسعدنا بأن ينضم معنا الأستاذ فواز بن مجبل أظفيري، وهو باحث ومختص في التربية الإسلامية. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، يا أهلا وسهلا.
3: حياك الله شيخ فواز، وحياك وشكرا لتلبية الدعوة. دعنا نتحدث في البداية عن ما التلبية ومتى تشرع.
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله جميعا، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذه الأيام العظيمة، هذه الأيام المباركة. الحقيقة التلبية، يقول ابن عباس رضي الله عنه، لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال ربي قد فرغت، فقال الله سبحانه وتعالى أذن في الناس بالحج، قال ربي وما يبلغ صوتي، قال أذن وعلي البلاغ، قال ربي كيف أقول، قال قل يا أيها الناس كتب عليكم الحج فسمعه من في السماوات والأرض ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون. ومن هذه اللحظة بدأت التلبية من كبرى شعائر المناسك ذات قدر ومعنى ودلالة، وهي في الحقيقة أخي الكريم هي اللفظ المعبر عن الحال، يعني عندما الله سبحانه وتعالى ينادي الخلق يجيبون الله سبحانه وتعالى، شرف للعباد باستزارة بيت ربهم العتيق، فأجابوه بأبلغ عبارة تلفظ بها عبد في امتثال أمر مولاه حين أهل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إجابة تتلو إجابة في إقامة وديمومة لا يعتريها تباطؤ أو تثاقل، وإن كانت مشيا على الأقدام والجسد متعب، إجابة خالصة لا شريك له فيها، إجابة تحمل في طياتها الإقرار باستحقاق الله الحمد كله، سره وجهره، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، ثناء مقرونا بالمحبة والتعظيم، إجابة قد حفها الإخلاص من كل جانب حتى كان مسك ختامها. التلبية يا أخي شأنها عظيم وأثرها عميق لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإحسان فيها علما بمعناه وعملا بمقتضاها وتحقيقا لمقصودها. وأما

0: أن يأتي الحاج بألفاظ مجردة دون أن يعي معناها ويعرف مدلولها ومقصودها ولا يحقق غايتها ومقتضاها، فإن يعني تكون أثرها عليها ضعيف. معنى التلبية ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عدة معاني للتلبية. من هذه المعاني يعني سأذكر أبرزها على وجه الاختصار: إجابة لك يا الله بعد إجابة، هذه من المعاني. يعني كأن العبد يقول إذا قال لبيك اللهم لبيك كأنه يقول ربي استجبت لك وأنا خاضع ذليل محب معظم لك يا الله. وأيضا من المعاني قال انقياد لك بعد انقياد، أي انقدت لك وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة. ومن المعاني أيضا الإقامة، جاء في معنى التلبية الإقامة، أي بمعنى أنا مقيم على طاعتك ونفسي راغبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم عليه السلام. والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. والمعنى إن مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزالوا على ذلك. والحاصل أن يعني حقيقة التلبية استجابة لله تعالى وإذعان لأمره وامتثال لشريعته وخضوع لحكمه. نعم
1: نعم. أيضا هناك جانب المعاني المتعلقة فيها التلبية، معانيها التي يجب خصوصا على الحاج أن يستحضرها وهو يلبي بها ويرفع بها الصوت.
0: يعني لا شك أن معانيها عظيمة. يعني من أعظم المعاني معاني الحج تحقيق التوحيد. يعني عندما يقول الحاج لبيك لا شريك لك لبيك، يعني هذه العبارة تتضمن نفي الشرك كله وإثبات العبادة لله وحده والبراءة من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. يعني التلبية تجدد في القلب معنى توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن المعاني أيضا العظيمة يعني إثبات الحمد، عندما يقول الملبي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي أن المحامد جميعها لله وحده، فهو الكامل في أسمائه وصفاته وهو المنعم على عباده وكل نعمة فمنه سبحانه وتعالى. وايضا من المعاني الاعتراف بنعمه الله سبحانه وتعالى، لان الملبي عندما يقول ان الحمد والنعمه لك والملك، فعندما يقول الحاج والنعمه لك فانه اعتراف ان كل نعمه دينيه او دنيويه من الله سبحانه وتعالى وحده، وكل هدايه وتوفيق ورزق فمنه سبحانه. ومن المعاني ايضا اخي الكريم اثبات الملك لله وحده. الحاج يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحاج عندما يقول لك والملك أي أنت يا ربنا المالك الحقيقي لكل شيء والمتصرف في الكون كله لا شريك لك. هذه يعني أبرز المعاني اللي جاءت في التلبية.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب أيضا ما يجدر بنا أن نتحدث عنه هو علاقة المسلم بالتلبية، كيف يمكن أن يتمثلها، وربما أيضا ما تطرقنا فيه له في ثنايا هذه الحلقة حتى فكرة تلبية الأذان المسلم هو يلبي نداء الصلاة. كيف يعيش المسلم معنى التلبية، معنى لبيك في حياته خصوصا بعد انتهاء الحج؟
0: يعني هذه يعني التلبية عبادة كما ذكرت عبادة عظيمة، يعني هي من أعظم شعائر الحج وهي يعني شعار الحج. يعني حينما يعني يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك ينصرف الذهن تلقائي إلى إلى إلى الحج، وينصرف الذهن تلقائي إلى العمرة. ويعني الحج التلبية زينة، زينة الحج كما يعني ذكر ذلك ابن عباس. وكما أن التكبيرات زينة للصلاة فإن يعني التلبية زينة للحج. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع بها صوته ويقول جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. وسئل أيضا صلى الله عليه وسلم قال أي الحج أفضل، قال العج والثج، والعج معناها رفع الصوت في التلبية. أما يعني كونه يعني كيف تعود على الإنسان

0: التلبية تربي القلب على تعظيم الله سبحانه وتعالى، وتربيه أيضا على تعظيم أمره ونهيه وسرعة الاستجابة لله سبحانه وتعالى، وتربيه أيضا بالاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى، وتعود الإنسان على الشكر لله سبحانه وتعالى. عندما يعترف الإنسان بنعم الله عليه ومن ثم يلبي دعوة الله سبحانه وتعالى وبسرعة، هذا يعني يربي الإنسان مما يؤثر على قلبه وعلى نفسه، وأيضا تقوي جانب التوحيد عند العبد. يعني العبد عندما يستحضر كلما ردد مرة بعد مرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، تقوي جانب التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتجعل هذا العبد دائما مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني من الأمور اللي يعني تعود على النفس تزكي النفس، تخلص الإنسان من الكبر، ويعني تتخلصه أيضا من الرياء والتعلق بالدنيا. عندما يستوي الغني والفقير في شعار واحد وهي التلبية، فإنه يعني تخلص هذا الإنسان من الكبر وتخلص من التعلق بأمور الدنيا. وأيضا من الأمور يعني تعود على الإنسان عندما يسمع الإنسان لبيك اللهم لبيك، يعني تفيقه من الغفلة، ويعني تجعله يعني حاضر الذهن بأن الله سبحانه وتعالى مراقب، بأن الله مطلع علي، بأني يعني تجعل الإنسان هذا مراقب لله سبحانه وتعالى.
1: نعم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم من الحجيج، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. إن أردت أن تختم بشيء شيخ وفواز.
0: نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يعيننا على ما بقي من هذه العشرة المباركة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعني يجزى عنا حكومتنا خير الجزاء، يعني ما نراه من جهود مبذولة، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وجزاكم الله خير الجزاء.
1: اللهم آمين. جزاك الله خير، وشكر الله لك على هذه الإضافة، بارك الله فيك.
0: شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن، ويتبارك في مكة ثوابك.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: التلاوة الطيبة للشيخ عبد الله القرافي إمام المسجد النبوي. عدنا لكم من جديد، حديثنا عن التلبية، عن تلبية الله ونداء الله عن لبيك اللهم لبيك.
3: من المشاركات التي بعث بها هذه الأخت أنوار تقول: السلام عليكم، أنا أعتقد أنه لا كلل ولا ملل في الاستماع لكم يوميا، جزاك الله خير، فهو من ضمن جدولي الصباحي حتى لو لم أشارك معكم. أما بالنسبة للحج فقلبي يلهف لأداء هذه الشعيرة، كلما سمعت الحجيج يلبون ويوحدون الله في كلمات وفيها توحيد واعتراف برزق الله سبحانه وتعالى وأنعمه علينا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله خير يا أنوار، والله ييسر لك حجة إلى بيته الحرام
2: بإذن الله. ما قد مر عليك أبو إبراهيم اللي هو في بعض الثقافات، في بعض الناس من بعض العامة عنده تهيب غير منطقي لفكرة الحج، وتلقى من أسبابها الرئيسية اللي مخليته مأخر الحج، وصل عمره ثلاثينات، آخر الثلاثينات، أربعينات، ما حج، متهيب، ما أدري وش خايف منه، يعني ما أدري يشعر أنه مقبل عليه، ما أدري هو يعني يعتقد أنه الحج أنه يعني إذا ذهبت لا خلاص لازم أصير صادق مع الله ولازم أتوب ولازم كذا، ما يصلح، لا أصبر شوي خلني لين أخلص بعدين أروح
3: تتوب.
2: أو بعضهم لا، هو متهيب من الرحلة نفسها ومن التجربة نفسها. قد مر عليك مثل كذا؟
3: والله كثير، يعني مو كثير لكن فيه، في بعضهم وصلوا حتى حول 60 يعني، وكل سنتين عقوت محمد باتر
2: سبحان الله.
3: يعني هو معروف أن الحج يجب على الفور، وأن اللي يؤخره هو غير معذور، يعني مقتدر ماديا وجسديا يأثم كما يقول العلماء. والهيبة هذه هي طبعا يمكن موجودة أحيانا لما يشوف الشخص هذه المراهب في التلفزيون، يشوف مثلا الزحام في الحرم، وكنا طبعا تذكر قبل سنوات يعني قبل ما شاء الله التوسعات الموجودة الآن في الجمرات، وكان حين يحصل نوع من التدافع ولا وفيات ولا أمور زي كذا ولا، لكن الحمد لله الآن أمور اللهم لك الحمد، فضل الله سبحانه وتعالى. والله أنا أقول هنا صادق، يعني أذكر أنا يعني حجينا قبل آخر مرة قبل يسرع الدنيا 1437، يعني قبل 10 سنين. أي والله، وقبلها فكان الحج فيه نوع فيه رفاهية كبير، صح فيه لابد أن يمر على الإنسان فيه نوع من التعب والمشقة، لكن هذه عبادة
2: صح.
3: يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أجرك على قدر نصبك في الحج، يعني يقوله عائشة رضي الله عنها. فلكن الهيبة هذه ما تبرر الإنسان ما يذهب يعني للحج، لابد أنه يشد حيله ويشد حزامه ويتوكع على الله ويقدم، وإن شاء الله يجيه التصريح ويحج ويؤدي هذه العبادة. وأنا متأكد والله كثيرا منهم كان يتهيب ثم أصبح يتلهف بعد حجته الأولى، زي ما قال أخونا قبل شوي يتذكر ذاك الموقف، يعني ترى المكالمة الإنسان يكون في عرفة عشية يوم عرفة واستشعار يعني دنو الله وقربه والدعوات واجتماع الناس ويلهج العالم كله يتلهج بالدعاء، ترى اللحظات هذه ما لها ثمن، والله ما لها ثمن، واللي ما ذاقها يعني
2: فيها لذة عجيبة،
3: فيها لذة عجيبة وحرمان، نسأل الله أن يهدينا جميعا يا رب. فأنا أقول يعني التهيب هذا موجود، يعني عدم اللي يقول هذا يعني حكاية ثانية، اللي يقول لا خلني مير وسع صدري وبعدين أحج، يعني يا أخي على قول أني لا حجيت يمكن ما عاد إيه، فهذا بعد هذا
2: كثيرين سبحان الله كذا، يعني مسألة التسويفات يعني لها أنواع ولها مدد، يعني في بعضهم مثلا والله يعني مثلا لنفرض واقع في معاصي معينة ويقول والله بتوب منها إذا تزوجت مثلا، أو يقول والله إذا جاء رمضان، وفي عادة اللي يعني مشروعها طويل

0: اللي يقول إذا حجيت يعني وخلصت من الحج إن شاء الله خلاص بركد وبعقل لكن الواقع أنها من حيل الشيطان المعروفة. أنت رح يا رجال وقض فرضك وأكمل أركان إسلامك ولاحق على خير وخل نيتك طيبة وستخطئ وتتوب وترجع إلى الله، وحتى لو صار كل يوم تخطئ وتتوب فالله يقبل منك ذلك، وخل نيتك طيبة، ما تدري وش يعني وش تنتهي رحلتك في هذه الحياة على أي نية، خلها طيبة دائما، وين وقع فيك خطأ وستقع في الخطأ حتما كلنا خطائين، وباب التوبة مفتوح دائما.
1: أي والله. ويعني الآن الحج يعني اختلف العلماء هل هو يكفر الكبائر والصغائر ولا يكفر الصغائر فقط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت يا عمرو أن الحج يجب ما قبله ويخرج من ذنوبكم والدتهم وليس له جزء، يعني يذهب كثير من العلماء أنه يكفر كل شيء، لكن الشيء المجمع عليه أنه يكفر كل شيء التوبة
0: الله.
1: واللي تقدر عليه الإنسان في كل وقت
0: الله.
1: يعني حتى لو إنسان حج ثم وقع في بعض المخالفات ولا قصر على قوتك ولا، وكلنا ذاك الرجل يعني كلنا مقصر وكلنا يقع في الخطأ وكلنا له لكن الحمد لله باب التوبة مفتوح ما دام تغرغر، وهي تراها ما يبلها دقيقة، وجود الندم في القلب والعزم على ألا يعود الإنسان وشيء ثلاثة الندم والعزم والإقلاع، خلاص ترى هذه تسوي في دقيقة واحدة ثم تكفر بالإجماع تكفر ذنوبك كلها. اللهم فضلك
0: يا رب لك الحمد.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا
0: بك أصبحنا.
3: تغطية
2: تغطية.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونحن نعيش أواخر العشر المباركات. كيف يمكن للإنسان أن يترك أو أن يضاعف حسناته ويترك أثرا يمتد بعد وفاته؟ يسرنا يكون معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ عبدالله الأبنوي، وهو مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة، أيضا للحديث مع الأستاذ عبد الله عن مشروع أجران. أستاذ عبد الله الله يعطيك العافية ونرحب بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أستاذ سديد، حيا الله أستاذ سلطان ربيع، حيا الله الأحبة المسلمين المستمعات، يا أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا. يعني الناس الحمد لله ترى النفوس الآن مقبلة ومتهيئة والقلوب يعني متلهفة لفعل أي خير ممكن أن ينفعها في الدنيا والآخرة، يعني وأنتم عندكم ما شاء الله هذا المشروع العظيم هو مشروع أجران، حدثنا عن الأثر الممتد لمشروع أجران لغير الناطقين بالعربية، وش قصة أيضا المشروع والفئات التي يستهدفها؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأحبة المستمعين والمستمعات، نحن نعيش هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة، وهي من أعظم مواسم الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها من الأيام. عندما نتحدث عن الصدقة في هذه الأيام فإنها من أعظم الصدقات وأجلها أثر الصدقة على تعليم القرآن الكريم، لأنها تجمع بين شرف الزمان وشرف العمل وشرف الأثر الممتد. حينما نساهم في تعليم القرآن أو دعم حلقاته أو كفالة معلم أو طالب أو مشروع قرآني معين، فأننا بالحقيقة نشارك في نشر كلام الله عز وجل، لك من الأجر مثل أجور من يقرأ من يحفظ من يتعلم بإذن الله عز وجل. أقول لإخواني المستمعين والمستمعات، ربما تكون صدقة يسيرة يضعها الإنسان في هذه الأيام سببا في حفظ طالب لكتاب الله أو تعليم طفل سورة من القرآن أو تخريج حافظ ينتفع به المجتمع لسنوات وسنوات طويلة، وهذه والله إنها من أعظم أبواب الصدقة الجارية. في هذا المقام لابد أن نذكر الجهود المباركة التي تقوم بها جمعيتكم، جمعية خيركم، هذه الجمعية التي سخرت برامجها وحلقاتها ومبادراتها لخدمة كتاب الله لتعليمه لمختلف فئات المجتمع، أسهمت بفضل الله في تخريج أعداد كبيرة من الحفاظ من الحافظات لنشر تعليم القرآن داخل المجتمع وخارجه. ولا يخفى عليكم جميعا أن أثر جمعية خيركم في تعليم القرآن الكريم داخل المملكة السعودية وصل

0: إلى خدمة أكثر من 139 دولة، أو بالأصح 139 دولة لأكثر من 2,600,000 مستفيد ومستفيدة من خلال البرامج والتطبيقات القرآنية والتعليم المباشر. لذلك فإن دعم مثل هذه الجمعية المباركة في هذه الأيام العشر هي فرصة عظيمة للتجارة مع الله، وخاصة في المشروع الذي تكلمت عنه في بداية اللقاء الشيخ سبيت، اللي هو مشروع أجران، وفرصة للفوز بأجر يبقى أثره ممتد بإذن الله عز وجل ما دام القرآن يتلى أطراف الليل وأنا الليل وأطراف النهار.
1: جميل. وهذا المشروع يمكن يعني أنا نحب نؤكد عليه الموضوع أنه يعني أجران، لأن فيه مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يعني والذي يقرأ القرآن وهو ويتتعب فيه وهو عليه شاق فله أجران، وهو تعليم الغير الناطقين بالعربية فيها مشقة للمعلم وللمتعلم، ومع ذلك يبذلون جهود عظيمة ومباركة في أن يتعلم هذا الغير الناطق بالعربية القرآن بالصورة الصحيحة، ثم يتقنه يصير حتى يمكن أحسن من الناطقين بالعربية ما شاء الله تبارك الله. هذا يعني شاهدنا نماذج كثيرة في هذا، وبعضهم مثل ما أيضا تذكرت أظن قبل كم حلقة أستاذ عبد الله أن بعضهم أصبح ينشئ مراكز خارج المملكة لتعليم القرآن الكريم.
0: صدقت أستاذ سبيت. لدينا مشروع أجران، هو من المشاريع المباركة في جمعيتنا، جمعية خيركم، التي تعنى بتعليم القرآن الكريم. هذا المشروع مخصص لغير الناطقين باللغة العربية. فكرة المشروع أن ننطلق من معنى جميل وعظيم ما أشرت إليه، الذي يقرأ القرآن، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لذلك جاء اسم هذا المشروع حتى نتشجع جميعا على دعم هذه الفئة الغالية علينا على تعلم القرآن والارتباط بكتاب الله. أيها الأخ المستمع، حينما نتحدث عن هذا المشروع، وإن بدأ في ظاهره أنه مشروع واحد إلا أنه في خيركم يعني نعده من المشاريع المتعددة ضمن مشروع واحد بسبب قيمته الكبيرة التي يستمدها من تعدد وتنوع المستفيدين من هذا المشروع، فئات مختلفة، صغار، كبار، رجال، نساء، تنوع في اللغات الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الأوردية، أيضا الإندونيسية، كمان التركية، غيرها من اللغات، تنوع في البلدان، نجد طالب من كل قارات العالم. أقول لأخي المستمع، تخيل أن طالبا من غير الناطقين بالعربية تعلم القرآن هنا ثم يعود كما ذكرت إلى بلده حافظا، معلما، محبا لكتاب الله، يكون سببا في تعليم أسرته، أبنائه، مجتمعه. كم سيكون حجم هذا الأثر؟ لهذا فإن دعم هذه المشاريع ليس دعما لفرد واحد، بل هو بناء أثر ممتد قد يصل إلى دول وشعوب كاملة. هل نتخيل أننا في هذه الأيام المباركة، وأنا أتحدث إليكم هذه في من خلال هذه الإذاعة المباركة، أننا لدينا في خيركم مشروع مميز بالشراكة مع شركات ومؤسسات الحج للتعليم ضيوف الرحمن القرآن الكريم، سيما قصار السور، سورة الفاتحة، حيث تحولت بعض المخيمات إلى حلقات قرآنية عامرة بتعليم كتاب الله وتعليم يلتقي فيها الحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات، من بينهم أيضا عدد كبير من غير الناطقين بالعربية، الذين يجدون في هذه الحلقات فرصة عظيمة لتعلم القرآن الكريم، لتصحيح التلاوة. فخيركم دائما في مبادراتها وبرامجها القرآنية تسعى للوصول إلى الناس في مواقعهم، خاصة في مواسم الحج الذي يجتمع فيه المسلم من جميع أنحاء العالم، ليكون تعليم القرآن جزءا له من هذه الرحلة الإيمانية للحاج. فهنيئا لكل من بذل وساهم في هذا المشروع المميز، مشروع أجران.
1: الله يعطيكم العافية أستاذ عبد الله. وش اللي يبغى يعني يساهم معكم ويدعم هذا المشروع؟
0: أخي المستمع، أنه في أيام عظيمة تتنزل فيها الرحمات، تتضاعم فيها الحسنات، تفتح فيه أبواب الخير. أقول لكل مستمع، تخيل أن يكون لك سهم في حافظ لكتاب الله، في طفل يتعلم أول سورة من القرآن، في مسلم غير ناطق بالعربية يقرأ الفاتحة لأول مرة قراءة صحيحة بسبب مساهمة منك أو صدقة قدمتها له سبحانه وتعالى. المال يذهب والدنيا تمضي، لكن ما يبذل في القرآن يبقى نوره نورا لصاحبه في الدنيا والآخرة. كل من يرغب في المساهمة مع خيركم بإمكانه التواصل أستاذ سبيت عبر موقع جمعية خيركم، أو من خلال حساباتنا في جميع منصات التواصل باسم خيركم، أو المساهمة مباشرة عبر متجر خيركم الإلكتروني لجمع التبرعات qjstore.org.sa، أو التواصل عبر رقمنا الموحد 920-166 700. هذا الرقم مخصص فيه رقم الواتساب وموجود في جميع منصات التواصل لمن أراد أن يصل.

0: إلى رقمنا ويتواصل معنا. في الختام أشير لإخوتي المستمعين وأخواتي المستمعات مع اقتراب العيد أننا أضفنا في متجرنا بطاقة الإهداء الإلكترونية التي تعود ريعها لتعليم القرآن الكريم لتكون له ولها معنى عميق، فكل إهداء منكم هو مساهمة في تعليم كتاب الله ونشر الخير لمن تحبون، وذكرى تبقى لمن وصله إهداءكم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن الصدقات لتعليم كتاب الله. من صعيد منا دعوة مني أن يبارك لكل من ساهم، لكل من دعم، لكل من جاد بصدقة أو أعان على نشر القرآن. اللهم اجعل صدقاتهم نورا لهم في الدنيا وبركة في أرزاقهم ورفعة في درجاتهم يوم يلقونك. اللهم آمين. اللهم آمين.
1: أستاذ عبدالله الأبنوي مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات المتحدث الرسمي لجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة، تحدثنا وأنت ما شاء الله في مشعر منى، تقبل الله طاعتك وحفظك.
0: آمين يا رب.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب. ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض، فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70. تجارة لن
2: تبور. اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
5: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون اليوم الاثنين إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.
1: رئيس الهيئة العامة للنقل يقف على جاهزية خدمات النقل لموسم الحج في مكة المكرمة وجدة.
5: هدية تفعل 170 نقطة اتصال تقنية وميدانية لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.
1: وزارة الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 194,000 مطبوعة توعوية على الحجاج عبر مطار الطائف والمواقيت.
5: حافلات المدينة تعلن إيقاف خدمة النقل العام مؤقتا ضمن الترتيبات التشغيلية لموسم الحج.
1: قوات أمن الحج تضبط 8 وافدين من الجنسية التركية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج.
5: هيئة العناية بالحرمين تطور لوحات أنت هنا لتسهيل تحديد مواقع الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام.
1: الكشافة تنفذ فرضيات ميدانية في 16 معسكرا فرعيا بمكة والمشاعر المقدسة استعدادا لخدمة الحجاج.
5: الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين تحدد مواعيد زيارة الروضة الشريفة عبر نسك.
1: حافلات المدينة توفر خدمة النقل على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى عبر مساري القطار والمطار.
5: إنفاذ يشرف على أكثر من 100 مزاد عقاري لبيع أصول عقارية في مختلف مناطق المملكة.
1: وزير الخارجية الأمريكي يؤكد إحراز بعض التقدم خلال 48 ساعة الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز.
5: مصدر إيراني يشير إلى عدم موافقة طهران على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
1: هجوم روسي بصواريخ ومسيرات على منطقة كييف يؤدي إلى مقتل 4 أوكرانيين.
5: كان هذا موجز 8 صباحا قدمناه لكم من إذاعة القرآن الكريم. شكرا لطيب الاستماع.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
6: في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.

0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا
0: بك أصبحنا.
2: يا أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وعودا لكم، ونحيي من انضم إلينا الآن. معكم زميلي سبيت بن إبراهيم سبيت وأخوكم ومحدثكم سلطان بن ربيع ربيع، ونحن معكم في النصف الساعة الأخيرة اللهم بك أصبحنا، وما زلنا نتحدث معكم عن التلبية، عن شعار الحاج لبيك اللهم لبيك. في الحديث الذي قال بعض الفقهاء أنها أصح صيغ التلبية هي ما ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي ثلاثا، أي يلبي ثلاثة جمل، كل واحدة كل جملة تبدأ بلبيك، فهي نفس الكلمات التي نعرفها ولكن باختلاف الوقفات، باختلاف الوقف والابتداء. فمن الصيغ المذكورة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني أن يعني مفاد الفكرة أن كل جملة تبدأ لبيك لبيك لبيك، لبيك. قيل أن هذه يعني من أصح
3: الصيغ
2: هو
3: فعلا يعني هو معلوم الآن أن يعني أعظم حديث ذكر قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث جابر،
2: صح؟
3: دائما يقول يعني يعني طريقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر، لأنه ذكر الحجة كاملة تقريبا، فذكر في هذه التلبية التي ذكرتها، يعني هي بهذه الصيغة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، بس إحنا المفروض نوقف لبيك لا شريك لك،
2: إيه.
3: بعدين لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك،
2: وكلها واردة، يعني حتى يعني المشهورة عند الناس أيضا واردة.
3: إيه صحيح. لكن هو الجميل إنه يعني الإنسان يستشعر. أذكر مرة كنا اعتمرنا، كان معنا أحد الإخوة، فيوم بدأ يلبي شوف الرجال يبتسي، إحنا مستشعرين يعني شو خليه يصيح الحين، مستأنسين إحنا نعرف عمره ساعة صدر كذا. ثم بعدين شفت أن أيضا بعض السلف كان يبكي، لأنه قد جاء في الحديث أن المحرم إذا وضع رجله في الغرز بيركب الدابة فيقول لب، فقال لبيك اللهم لبيك، فإن كان ماله حلال وزاده حلال ناداه منادي من السماء قال له لبيك وسعديك، زادك حلال ومالك حلال وحجك مبرور غير مأزور، كذا ينادى. وإن كان العكس، كان صلى الله عليه وسلم ماله حرام ونفقته حرام، قيل له لا لبيك ولا سعديك، حجك حرام مالك حرام وحجك مأزور غير مبرور، لكان شغله من حرام الله يجيرنا وياكم. فأثر هذا رفيدنا يستشعر هذا النداء، هو يقول لبيك اللهم، يعني هل سيقال لي لبيك ولا يقال لي لا لبيك ولا سعديك؟ وكان بعض السلف يعني يفعل هذا. فالإنسان اللي بيحج دائما مفروض أنه ينتقي أطيب أمواله وأحسنها، ويعني اللي مرة حلال حلال مرة، يعني حتى كفار قريش يوم جو بيبنوا الكعبة قالوا خلاص لا تجيبون إلا أطيب أموالكم، كل واحد يجيب أطيب ما عنده، المال اللي من ربا ولا من بغاء ولا من يعني السحت ولا من أي شيء يبعد، يعني الشيء اللي بيعشرة مال طيب هذا بنيت به الكعبة، هم كفار قريش.
2: الله أكبر.
3: فنحن أولى، يعني المفروض الإنسان طبعا يبتعد عن المال الحرام كله واللي فيه شبهة كله، لكن لو قدر الإنسان عنده كذا وكذا لا ينتقي أطيب ماله ويحج به ويعتمر به حتى إن شاء الله يقال له لبيك وسعديك.
2: نعم. ولذلك أيضا على ذكر المال الذي يصرف في العبادة، كره العلماء الاقتصاد في النسك، يعني كره العلماء في أكثر من موضع أن يقتصد الإنسان في مثل هذا، وأنت تقدم المال الطيب الحلال وربما وسعت على نفسك في شؤون كثيرة من الأمور الدنيوية والحياتية، ثم يأتي الإنسان إلى نسك وإلى فريضة وإلى هذا، ثم يعني تبدأ فنون الاقتصاد تظهر.

0: عنده
1: والتقشف
0: والتقشف لا سواء في فيما يعني يهيئ لك هذه العبادة ولا حتى كما ذكروا في اختيار مثلا الأضحية أو الفدية أو غيرها، كلها من وسع الله عليه فمن المفترض يعني منه وأن ينقي الشيء الطيب والشيء الذي يعني الله طيب لا يقبل إلا طيب، وأيضا ينتقي الشيء المناسب له ولوضعه.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
3: تغطية،
2: تغطية.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام. أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام عبر منظومة متكاملة من المبادرات والخدمات بما يسهم في إثراء تجربة القاصدين. للحديث بشكل موسع يسعدنا بأن ينضم معنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الخضيري مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالنور والسرور، أهلا بكم بالمستمعين.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور وقواكم الله على هذه المساعي الطيبة التي تهيئ الحقيقة الأجواء الكاملة لضيوف الرحمن، نسأل الله أن يبارك في جهودكم. في البدء خلنا نتحدث عن الخطة التشغيلية لهذا العام وعن أبرز ملامحها.
5: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أشكر لكم إتاحة هذه الفرصة وهذا اللقاء الطيب. ثانيا، أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطتها ابتداء من الأول من شهر ذي القعدة مع وصول أول دفعة من الحجيج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتتركز هذه الخطة على مجموعة من المحاور الرئيسة. من أهمها، من أهم المحاور الرئيسة لهذه الخطة الذي هو محورية الضيف. ونقصد محورية الضيف أن ضيف الرحمن هو محور هذه الخطة، فكل ما فيها من برامج وأنشطة ومبادرات كلها تصب في مصلحة هذا الضيف الذي يعني هو ضيف الرحمن قبل أن يكون ضيفنا. الأمر الآخر أو النقطة الثانية من مرتكزات هذه الخطة الرئيسية وهي إثراء التجربة، وهذه إثراء التجربة مأخوذة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في أن يكون كل حاج ومعتمر وزائر تثرى تجربته من خلال ما يقدم له من خدمات، سواء كانت هذه الخدمات دينية أو خدمية أو صحية أو أمنية أو نحو ذلك، ويتركز عمل رئاسة الشؤون الدينية على الخدمات الدينية. كذلك من مرتكزات هذه الخطة الأساسية التطور والانطلاق من التقنيات الحديثة والاستفادة منها والتركيز عليها، بالإضافة إلى ما في ما يوجد من خدمات أخرى غير الخدمات التقنية. كذلك من مرتكزات هذه الخطة التكامل والتعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي في جميع القطاعات حتى تكتمل الخدمة للضيف وتكون هناك خدمة متكاملة مع جميع القطاعات وجميع الجهات. هذه أبرز تقريبا ملامح أو مرتكزات خطة رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وينطلق من هذه المرتكزات مجموعة من المبادرات والمشاريع والبرامج التي تطبق في موسم الحج بحسب الحاجة، سواء قبل الموسم أو قبل يوم عرفة أو بعد يوم عرفة، كلها على حسب الاحتياج تطبق هذه البرامج والمشاريع والمبادرات.
0: ما شاء الله. طيب، هل المبادرات يعني كيف شايفين إسهامها في إثراء تجربة القاصدين بشكل عام؟
5: بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تحرص رئاسة الشؤون الدينية على أن تكون هذه المبادرات تصب في إثراء التجربة مباشرة. فنحن مثلا في رئاسة الشؤون الدينية عندنا الأقسام الرئيسة أو

0: الفروع الرئيسة في العمل هو ما يخص شؤون الأئمة والمؤذنين، ثم ما يخص الدروس العلمية وإجابة السائلين، ثم ما يخص حلقات القرآن الكريم وما إليها، ثم ما يخص التوجيه والإرشاد المباشر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر المعروف والنهي عن المنكر والاهتمام بالمصحف الشريف وتراجمه وتفسيره. كل هذه من هذه الجوانب التي تعمل عليها رئاسة الشؤون الدينية، كل جانب من هذه الجوانب فيه مجموعة من المبادرات والمشاريع. فمثلا فيما يخص مثلا التوعية الميدانية، هناك عدد كبير جدا من الزملاء المنتشرين في الميدان، سواء في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وكذلك باللغات المتعددة من خلال الشراكات ومن خلال التطوع كذلك، لتوجيه الزائر وإرشاده فيما يحتاج إليه ونصحه إذا حصل منه شيء من الخطأ في المناسك أو في الأعمال. كذلك ما يخص إجابة السائلين والإرشاد في المسائل الشرعية، ما لا يخفى علينا جميعا أن هناك حاجة إلى الاستفسار عن بعض المناسك أثناء العمرة، خاصة أن كثير من الحجاج هم لأول مرة يأتون إلى الحج، فيخفى عليهم كثير من الأمور. فوجود الزملاء في الميدان للتوجيه والإرشاد باللغات المتعددة، هذا يثري بشكل مباشر هؤلاء الحجاج. كذلك الدروس العلمية الموجودة والمنتشرة في الحرمين الشريفين بشكل مستمر بفضل الله عز وجل، تؤدي أيضا كثير من هذه الجوانب فيما يتعلق بإثراء التجربة، وخاصة أن كانت هذه الدروس تركز على ما يحتاجه الحاج والمعتمر من أمور العبادة والحج ومناسكه، وكذلك أمور العقيدة وما يحتاجه وما يحتاج إليه في عمله أثناء بقائه في الحرمين الشريفين. هذه الجوانب بفضل الله عز وجل تثري مباشرة هذا الحاج. كذلك وجود الكتب والكتيبات المتعلقة بالمناسك والمتعلقة بالعبادات بشكل عام باللغات المتعددة، وصلنا بفضل الله عز وجل الآن إلى تجاوزنا 50 لغة من اللغات التي يتحدث بها الحجاج المعتمرين، كل ذلك من أجل الوصول إلى إسهام في إثراء تجربة القاصدين بإذن الله تعالى.
1: ما شاء الله. يمكن طلعنا أكثر من خبر للرئاسة متعلق بالتقنيات الحديثة وبالذكاء الاصطناعي، وش التطور في هذا الموضوع في هذا العام؟
0: والله بفضل الله عز وجل في عندنا الشاشات التفاعلية، ما يسمى بالشاشات التفاعلية، التي فيها مجموعة كبيرة من الكتب، وهذه الكتب أيضا بأكثر من 50 لغة، وإمكانية التحميل المباشر من الكيو آر كود من خلال أجهزة الجوال التي مع الحجاج. فهذه من جانب التقني المباشر الموجود في الميدان. كذلك أيضا أطلق معالي الرئيس رئيس الشؤون الدينية الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله، أطلق ما يسمى بالريبوت الذكي، وهو جهاز ريبوت متنقل أو متحرك في الحرمين الشريفين للإجابة عن أسئلة القاصدين، محمل فيه من خلال التقنيات الذكاء الاصطناعي مجموعة من الأسئلة التي يحتاجها الحاج والمعتمر في مناسكه. مجرد ما يأتي إلى هذا الجهاز ويسأل بالصوت تأتيه الإجابة كذلك مباشرة بالصوت. وكذلك إمكانية التواصل مع المشايخ الموجودين في الحرمين الشريفين في حال أن هذه الأسئلة أو هذا السؤال الذي عند الحاج لم يكن محملا ضمن الأسئلة الموجودة. هذه جوانب. كذلك في جوانب ما يخص التواصل والاتصال، وسائل التواصل، وسائل الإعلام في مواقع التواصل. هناك أيضا بفضل الله عز وجل نشاط في نشر مثل هذه الأشياء، بحيث تكون الخدمة للمباشرين موجودين داخل الحرمين، وكذلك لمن هم عن بعد، لمن أراد

0: أن يستفسر قبل أن يأتي، أو أراد أن يطلع على بعض الأعمال والأحكام الشرعية، فكلها بفضل الله عز وجل تكون من خلال هذه الوسائل. وهذا كله تحقيقا لرؤية الرئاسة، وهي إثراء تجربة القاصدين ونشر الهداية للعالمين. فالقاصدين والموجودين نسعى في إثراء تجربتهم بحيث يعود بتجربة ناجحة وبفوائد كثيرة، وكذلك نشر الهداية للعالمين لمن هم لم يتيسر لهم أن يأتوا إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال وسائل التواصل والمواقع الموجودة في الفضاء الإعلامي.
1: نعم. خلنا نختم يمكن في دقيقة عن يعني الرسالة التي من خلال هذه الخطة التشغيلية توجه الرئاسة في تمثيل رسالة الحرمين الشريفين، يعني هذه الرسالة السامية فيما يتعلق بالإسلام الوسطي المعتدل للعالم أجمع.
0: والله هو حقيقة رئاسة الشؤون الدينية يعني بناء على توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، وكذلك سمو أمير مكة المكرمة والمدينة المنورة ونائبيهما، ثم توجيهات معالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ عبد الرحمن السديس حفظهم الله جميعا. من خلال هذه التوجيهات التي نتلقاها بشكل دائم ومستمر، تسعى رئاسة الشؤون الدينية إلى الخروج أو إلى أن تكون رحلة الزائر والحاج والمعتمر رحلة ناجحة من جميع النواحي، من خلال تلقي التوجيهات الدينية بحيث يصل إليه الإسلام الوسطي المعتدل، وأيضا تصح عبادته وتصح عقيدته. فالذي يأتي من أقصى أقطار الأرض هو يريد أن يحقق عمرة ناجحة وحجا ناجحا، فلا يريد أن يقع في أي خطأ ولا يريد أن يكون هناك تقصير. فلذلك تسعى الرئاسة إلى تحقيق هذا الأمر بالنسبة له من خلال ما ذكرنا قبل قليل من مجموعة من البرامج التي تساعد في أن تكون هذه الرحلة ناجحة، وأن تكون هذه الرحلة مثرية، وأن تكون هذه الرحلة جديرة بأن يعني تكون رحلة العمر التي لا تنسى بإذن الله تعالى، من خلال ما ذكرتم نشر الإسلام الوسطي، وأيضا نشر العقيدة الصحيحة ونشر العبادة الصحيحة التي تسهم في نجاح الحج ونجاح العمرة.
1: نعم. بارك الله فيكم وفي جهودكم، وشكر الله لك فضيلة الدكتور، ونسأل الله أن يتقبل من الحجيج وأن يحفظهم وأن يوفقكم في أداء هذه المهمة الغالية.
0: آمين وإياكم، جزاكم الله خيرا.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله، حياكم الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
3: هدى للناس،
2: للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه التلاوة للقارئ معاذ العبد اللطيف، ما شاء الله صوت جميل وندي، الله يوفقنا وياه ثبتنا وياه على طاعته يا رب.
3: اللهم آمين. نعود إليكم أيها الكرام، وما زال حديثنا عن هذه الكلمات وهذا الشعار بمعانيه وقصته وما يمكن أن يستحضره الحاج وهو يلبي، سواء كان حاجا أو معتمرا، هي صيغة التلبية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتتردد وتردد في الحج والعمرة تأكيدا على الإجابة والإنقياد لأوامر الله. من أعظم مقاصد الحج تحقيق التوحيد لله، فلا يعبد غير الله ولا يدعى غير الله. وتأتي تلبية الحاج لبيك اللهم لبيك لترسيخ هذا المعنى، معنى التوحيد في قلب المسلم. شكرا لك يا محمد الرويشد.
2: لبيك يا رب بقلوبنا وحناجرنا، لبيك نحج بأرواحنا وفئدتنا راغبين طامعين، آتينا بالذنوب والخطايا آملين العفو والستر، متعلقين بأستار رحمتك. لبيك عمرة وقلب ودرب، لبيك لا نرجو سواك، إن قلت كن فيكون. جئناك من حر أنفسنا إلى برد هداك، ومن ضلال طرقنا إلى نور سبلك، ومن ثقل ذنوبنا إلى خفة عفوك. وأنت السلام ومنك السلام ورب السلام، ورب كل قلب أرهقه الأرق، تولى أمر الكسور التي أرقت همتنا وأضعفت سعينا وأخرت وصولنا. نعم المولى جئنا الكريم، وحاشا أن يردنا. لبيك اللهم لبيك. هذه مشاركة من لم يذكر اسمه، اسمه ظهر سوما
3: شوما
2: سوما.
3: الله يجزاه خير، ولا الله يجزاه خير. طيب آمين. الله أكبر. كم في العمر من منح، وكم لهونا ضاعت، وكم لهونا فضاعت تلكم المنح. هذه هي العشر والرحمن فضلها، يا ويح من أدركوها ثم ما ربحوا. ونظر الله أقواما ذوي همم فيها إلى صالح الأعمال قد جنحوا.
2: سلام.
3: شكرا لك يا سميح اليافعي. ونتذكر أيضا أننا ما زلنا نحن غير الحجاج في هذه العشر المباركات، ونذكر أنفسنا أيضا بأن ما بقي منها هو خير مما مضى، ونحن نقبل بإذن الله تعالى على يوم الغد، يوم عرفة، يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ونذكر بأنها فرصة عظيمة للصيام وللأجر الوارد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنيئا أيضا لمن صام الأيام الماضيات، ولكن إن لم يعني تصم الأيام الماضيات فأيضا لا تضيع هذا اليوم العظيم، وتذكر نفسك وأهل بيتك يعني تتساعدوا في هذه الطاعة، وتذكر أنفسكم بهذا الفضل العظيم، استغلال هذا اليوم بالطاعة والقربة.
2: وهنيئا يعني الحقيقة أيضا لأهل الموقف، ما شاء الله تبارك الله، يبارك لهم، الله يعينهم على أداء إنساكهم في هذا اليوم العظيم. يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا ربما فيه عموم حتى يعم الحاج وغير الحاج، حينما قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو جل وعلا فيباهي بخلقه، يعني أهل الموقف ملائكته، ويقول ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء. هذا السؤال منه جل وعلا يعني أنه سيحقق لهم رغباتهم جل وعلا. ويقول في الحديث الآخر، انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ومرة قال مد بلال أنصت لي الناس يا بلال، فقال أنصتوا قبل غروب الشمس، يعني آخر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أتاني جبريل آنفا فقال لي

ربك يقرئك السلام ويقول إني قد غفرت لأهل الموقف وأهل مشعر، المشعر يعني مشعر مزدلفة. فقال عمر رضي الله عنه: ألي عامنا هذا؟ فقط رسول الله قال: بل للأبد، يعني كل من حج إن شاء الله سيكون له هذه المغفرة. فقال عمر كلمته العظيمة الشهيرة: كثر خير ربنا وطاب، فهنيئا لأهل الموقف، وينبغي أن يحسن يحسنوا الظن بربهم جل وعلا، وإن شاء الله

0: أحد مستمعينا الكرام وعلى موضوع جديد. ونذكركم مرة أخرى أيضا بمن يستطيع أن يصوم يوم غد فإن له أجر عظيم عند الله بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
2: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
1: فالسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: اللهم
2: بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.

0: حج مبرور.
1: لا إله إلا الله.
2: هل نستطيع التشارك في الأضاحي؟ أو الأفضل أن لكل واحد أضحيته؟ أجاب أهل العلم: يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، بحيث يشترك فيها 7 أشخاص. أما الشاة، الخروف أو الماعز فلا يجوز الاشتراك فيها، وتجزئ عن شخص واحد فقط.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: حج مبرور.
1: لا إله إلا الله.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي الفرقان والشعراء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي الفرقان والشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام

0: وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة تشرف بمتابعتكم من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
1: أهلا وسهلا بكم بالأخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
0: شيخنا الكريم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: ما هو الأفضل، شراء الأضحية وذبحها أو التصدق بقيمتها على الفقراء؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يكثر الحديث عنه في مثل هذه الأيام، وللأسف أننا نجد أن أناسا يزهدون بمثل هذه العبادات وهذه القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن المسلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وألا يروج إلى مثل ما يزهد به عند الناس من هذه الطاعات وهذه العبادات، ومن هذه العبادات وهذه القربات الأضحية. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى في المدينة ولم يترك الأضحية عليه الصلاة والسلام، وهكذا صحابته رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك من بعدهم من التابعين والسلف الصالح كانوا يحرصون على الأضحية. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولما فيها من الفضائل العظيمة. ولذلك نقول أن الأفضل هو القربة أو التقرب إلى الله بالذبح، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فهي لله خالصة، وهو يتقرب بالنسك ويتقرب بالذبح لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الأضحية. وهذا الأمر من الأمور المهمة التي يجب أن يتنبه لها المسلم، أنه عندما يذبح فهو يذبح لله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قد بين أهل العلم في هذه المسألة عندما قال الإمام أحمد، وكذلك جاء عن شيخ الإسلام تيمية وغيرهم، أن الأفضل في ذلك هو الذبح، لأنه من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ضحى عليه الصلاة والسلام والخلفاء كما ذكرنا ضحوا من بعده، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها، وهي سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، أنها واجبة لمن كان عنده المقدرة وعنده المال. ولذلك ذكر أهل العلم أنه لو أنه استدان من أجل أن يضحي فلا شك أن هذا من العمل الصالح إذا كان عنده استطاعة على سداد هذا الدين. وكما قلنا أن ذبح الأضحية ومباشرة الذبح فيه إحياء للسنة، وحتى تظل السنة قائمة في قلوب أبناء المسلمين، وهم أيضا يشاهدون الأهل وهم يقومون باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالذبح. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أحد المستمعين الكرام يقول في سؤاله: ما هي الشروط التي تجب في الأضحية وجزاكم الله خيرا؟
1: هناك شروط ذكرها أهل العلم، منها أولا أن تكون الأضحية ملكا للمضحي، فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق. فالملك هنا يكون بعدة أمور، فنقول أولا أن تكون ملكا له ولو كانت بالهبة، لو أن شخصا أهداك

0: حقيقةً ولو لم يشترط عليك فيها فلك أن تذبح هذه الشاة وتجعلها أضحية لك، فلا حرج في ذلك، ولكن لا يصح من ما لا يملكه إذا كان قد أخذها من شخص وقد غصبها منه أو المسروقة وقد سرقها، فلا يضحى بها ولا تجزئ هذه الأضحية. الأمر الثاني أن يكون من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز، سواء كانت من الذكر أو الأنثى. الأمر الثالث بلوغ السن المعتبر شرعا، أي السن المجزئ للأضحية. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما روى مسلم عن جابر قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمقدار سن الأضحية الجائز أو التي يضحى بها الإبل 5 سنين، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والضأن 6 أشهر. ولذلك عندما ننظر إلى أنواع المعز وأيضا أنواع الضأن فيفرق بينهما، ولذلك مما ينبه عليه هو ما يسميه البعض البربري، فهو داخل في الضأن لا المعز، فيضحى به إذا كان له 6 أشهر. والشرط الرابع هو ما ذكره العلم من سلامة الأضحية من العيوب، وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: 4 لا يضحى بهن، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. فقالوا للبراء: إننا نكره النقص في السن والأذن والذنب. فقال لهم رضي الله عنه: فكرهوا ما شئتم ولا تحرموا على الناس. والعجفاء التي لا تنقي هي الهزيلة شديدة الهزل، يعني التي لا تمشي مع الغنم. والبين ضلعها البين عرجها أنها عرجاء، ويدخل في ذلك مكسورة الرجل. وعليه يعني نقول أن العوراء أو العمياء أو المريضة أو العاجزة عن المشي أو العرجاء المقطوع أحد رجليها أو يديها أو شديدة يعني الضعف أو الكبيرة في السن، كل هذه داخلة في الأضاحي التي لا يضحى بها. ولذلك جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضحى بعظباء الأذن. العظباء هي مقطوعة الأذن، والذي ذهب أكثر الأذن، ولذلك الفقهاء ألحقوا في ذلك إذا كان هناك عيب فاحش يؤثر على سلامة الأضحية من العيوب مثل القطع مثلا في القرن إذا كان أكثر من النصف، والقطع أيضا في الأنف أو اللسان أو الذنب أو الإلية، أو من كسر من أسنانها الأمامية، أو كما ذكروا الثولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى مع الغنم، أو الجرباء يعني تصاب بمرض الجرب وهو داء يصيب بعض الدواب، كل هذه لا يضحى بها. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع يقول في سؤاله: هل تجوز المشاركة بين شخصين أو أكثر في الأضحية الواحدة؟
0: الأضحية بواحدة عن أهل البيت الواحد جائزة ولا حرج في ذلك، أن يضحي الرجل صاحب البيت بأضحية عن نفسه ويشرك من يشاء من أهل بيته. فإذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته، إذا قصد في نيته أن ينتفع بثواب الأضحية الحي أو الميت من أهله أو أحدهما أو يحدد من يشاء، ولكنه هو الذي يقوم بشراء الأضحية وهي أضحية عنه ويشرك من شاء. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين فقال في أحدهما بعد ذكر الله: اللهم عن محمد وآل محمد، وفي الآخر: اللهم عن محمد وأمة محمد. وأيضا جاء في حديث آخر من حديث أبي أيوب رضي الله عنه

0: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصار كما ترى وهو يذكر تباهي الناس في ذاك الوقت. وأما ما يجوز فيه المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، وتجزئ البقرة أو كذلك الإبل يعني الجمل يجزئ عن 7 أشخاص، البقرة عن 7 وأيضا الإبل عن 7 أشخاص إذا كانوا يقصدون بذلك الأضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء أيضا في حديث جابر رضي الله عنه عندما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. ماذا عن توزيع لحم الأضحية وكيف يكون موافقا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
0: الأضحية توزع، لحم الأضحية يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يهدي الأقارب والجيران ويتصدق منها على الفقراء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث كلوا وأطعموا وادخروا، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وقوله صواف أي قائمات، الإبل تنحر قائمة، وإذا وجبت جنوبها يعني سقطت الإبل على الأرض بعد نحرها. قال وأطعموا القانع والمعتر، القانع هو الفقير الذي لا يسأل تقنعا، والمعتر الفقير الذي لا يسأل يعني يعترض ولا يسأل. فمن أهل العلم ذكروا مسألة مهمة متعلقة بهذا المعنى، وهو لو أنه أكلها أي الأضحية ولم يتصدق منها بشيء، فقالوا أنه يجب عليه أن يتصدق بشيء من الأضحية، فلو حصل أنه لم يتصدق بشيء منها وذهبت فإن عليه أن يشتري لحما ويتصدق به. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وأطعموا القانع والمعتر، وجاء أيضا البائس الفقير أيضا أنه يعطى منها وأطعموا البائس الفقير. ولذلك أهل العلم ذكروا بأنه يجب أن يجعل شيئا من أضحيته للفقراء، وأما بقية الأضحية فلا يشترط فيها شيء، إن أكلها أي بقية الأضحية وقد تصدق بشيء منها أكلها أو أنه أهداها أو أنه يعني أولم عليها وجمع الأقارب فلا حرج في ذلك. نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع يقول في سؤاله ما حكم صيام 9 من شهر ذي الحجة سواء للحاج ولغير الحاج؟ نريد التكرم منكم بالتفصيل وجزاكم الله خيرا.
0: صيام 9 من ذي الحجة فيه الفضل العظيم الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده، حديث عند مسلم. فيوم عرفة يسن صيامه للرجال والنساء إلا من كان في الحج فلا يصوم، من كان حاجا فإنه يقوم يوم عرفة مفطرا، وهذا من سنته عليه الصلاة والسلام. أما غير الحاج فالسنة له أن يصوم هذا اليوم وأن يحرص على صيامه. وأيضا البعض من الناس يقول أن عليه قضاء من رمضان فيريد أن يجعل هذا القضاء في مثل هذا اليوم، نقول أن الأفضل أن يكون مثل هذه المواسم ومثل هذه الأيام لها نية خاصة، فينوي أن يجعل هذا اليوم ليوم عرفة ولا يشرك معه

0: القضاء أو غير ذلك، لكي يتحقق له ما جاء في الحديث بأنه يكفر بصيامه هذا اليوم عن سنة ماضية وكذلك السنة القابلة. فهذا لا شك أنه فضل عظيم، فلا يفرط فيه المسلم ولا يبدأ بالتشريك، يقول أنني أجعل صيام هذا اليوم قضاء ما علي من رمضان، وأجعل أيضا أنوي به أن يكون صيام ليوم عرفة. فالصحيح أن القضاء لا يصلح أن يشرك فيه نية أخرى، إنما هو قضاء عن يوم لم يصومه في رمضان فيصوم في أي يوم من أيام السنة. أما هذا اليوم فليحرص المسلم على صيام لما فيه من الفضل وفيه من أيضا الأجور التي سيأتي المسلم يوم القيامة وهو بأمس الحاجة ولو إلى حسنة واحدة. بل إن الميت وهو في قبره يتمنى لو أن يرجع إلى الدنيا فيسبح تسبيحة واحدة. فالمسلم عليه أن يتقي الله في مثل هذه الأيام، وأن يحرص على صيامها، وأن لا يتساهل وأن لا يتكاسل عن العمل في هذه العشر المباركة التي بين فيها نبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا اليوم داخل في هذه العشر، فيتقرب المسلم أولا بما في هذا اليوم من الأجور العظيمة، أضف إلى ذلك من أن هذا اليوم داخل من العشر التي بين نبينا عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة، هل هناك دعاء مسنون يقوله المضحي عند شروعه في ذبح الأضحية؟
0: نعم، المسلم إذا أراد أن يضحي فإنه يقول اللهم منك وإليك، وجاء في رواية أخرى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا من المسلمين. فهذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه عندما ضحى النبي عليه الصلاة والسلام يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، ثم قال بسم الله والله أكبر ثم ذبح. ويستحب بعد التسمية كما ذكر أهل العلم أن يكبر ثلاثا، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء بالقبول، وذكر سبحانه يعني لتكبروا الله على ما هداكم، فهذا أيضا فيه دلالة على التكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول بسم الله والله أكبر. والمسلم عليه أيضا أن يحرص كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أنس أن النبي ضحى بكبشين أملحين أقرنين، يقول أنس رضي الله عنه رأيته يذبحهما بيده، ثم قال ورأيته أي رأى النبي عليه الصلاة والسلام واضعا قدمه على صفاحهما، والشاهد قال وسمى وكبر. فالمسلم يعني إذا أراد أن يذبح أضحيته عليه أن يقول بسم الله والزيادة، ولو قال الله أكبر فهذا أيضا من السنة. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب بالرقم 0534-700-700. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصالحة من الأقوال والأعمال، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على

0: الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النجم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النجم.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: ويسألونك عن ذي القرنين

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر
0: تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
2: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مخرج في المسند الترمذي وحسن بشواهده. ويستحب للحاج في هذا الموقف العظيم أن يجتهد في الذكر والدعاء والتضرع، وأن يرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن، لأنه هو أفضل الأذكار. فحسن، ويسن أن يكثر مما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير.
1: خير عند ربك
3: الحج خطوة بخطوة، لبيك لبيك خير القول ردده فم الحجيج، وكل جاء مفتقرا.
0: من كل حدب أتى لله ممتثلا لأمره مستكينا النفس منكسرا.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
3: الحج خطوة بخطوة،
0: تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة.
3: الحج خطوة بخطوة،
0: إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع، تنفيذ
3: خالد ابن إبراهيم الجربوع.
5: مستمعي الأعزاء، نصحبكم في هذه الرحلة في محطات جديدة من رحلة الحج. يوم التروية، اليوم تبدأ مظاهر الحج الفعلية. هذا هو يوم التروية، أول أيام المشاعر، اليوم الذي ينتقل فيه الحاج من مرحلة الاستعداد والتهيؤ إلى مرحلة الدخول الفعلي في المناسك الكبرى. والمتمتع في هذا الصباح يحرم بالحج من مكانه في مكة، فيغتسل إن تيسر، ويلبس إحرامه، وينوي بالحج، وترتفع التلبية من جديد: لبيك اللهم لبيك. أما القارن والمفرد فهما على إحرامهما أصلا، ويكملان الطريق مع الناس إلى منى. ومن الجميل أن يستحضر الحاج أن هذا اليوم مع ما فيه من حركة وانتقال هو في حقيقته يوم تهيئة لا يوم استعجال. يصل الحجاج إلى منى ويتوزعون بحسب حملاتهم ومخيماتهم، وهنا تبدأ أولى الوصايا الفعلية: اعرف مخيمك جيدا ومكان وقوف الحافلات، ولا تتحرك بعيدا دون حاجة، واحتفظ دوما بما يدل عليك وعلى موقعك. وإذا كنت تحمل بطاقة الحج الرقمية أو بيانات سكنك فاجعلها في موضع ظاهر، ولا تنسى منذ اللحظة الأولى أن تراجع ما معك من دواء وماء وغيرها من احتياجات، وأن تشحن هاتفك متى وجدت الفرصة، ولكنها تحفظ على الحاج كثيرا من الارتباك. في منى يصلي الحاج الظهر والعصر والعشاء قصرا، كل صلاة في وقتها من غير جمع، ويصلي المغرب ثلاثا كعادتها، ثم يبيت فيها حتى فجر اليوم التاسع. وهذه الصلوات في المخيمات تعطي الحاج نمطا خاصا. الحج ليس اندفاعا مستمرا، بل هو انتقال منظم بين ذكر وصلاة ووقوف وتلبية. ومن السنة في هذا اليوم الإكثار من التلبية وقراءة القرآن وذكر الله والدعاء والتضرع، مع الحرص على الراحة والنوم المبكر قدر الإمكان. فالحاج الفطن لا يستنفد طاقته في يوم التروية، لأن أمامه

0: يوم هو أعظم أيام الحج. وقد يظن البعض أن يوم التروية يوما خفيف الشأن، فيضيعونه بالحديث الطويل والهواتف والتنقل والتسوق غير المنضبط. والحقيقة أن هذا اليوم يصنع الفرق في اليوم التالي. من نام فيه بما يكفي، وشرب الماء بانتظام، وحفظ هدوءه، واطمأن في موقعه، وتناول أدويته، دخل عرفة وهو أكثر حضورا في الدعاء والذكر. أما من أهمل نفسه في هذا اليوم فقد يدخل يوم عرفة وهو منشغل بالإرهاق أو الضياع لا قدر الله. ومن الإرشادات الصحية التي يحسن تذكرها في منى أن يشرب الحاج الماء بانتظام، وأن يتجنب التعرض الطويل للشمس، وأن يتنبه إلى نظافة يديه وأدويته الشخصية، وأن يأخذ قسطا من الراحة حتى لو شعر بالحماس، لأن التعب يتراكم ولا يظهر دفعة واحدة. وإذا كان الحاج من كبار السن أو من أهل الأمراض المزمنة فالأولى به أن يتدرج في الحركة، وأن يلتزم بالخطة الأسهل والأرفق التي يوجهه إليها الطبيب أو مشرف الحملة. اليوم إذن هو يوم التهيئة والبناء النفسي والعملي للحاج. هنا يتعلم أن الهدوء والرفق عبادة، وأن التنظيم جزء من هذه السكينة، وأن منى ليست محطة عبور فقط بل محطة إعداد. فإذا غربت شمس هذا اليوم والحاج مطمئن إلى مخيمه، حاضر في تلبية لسانه، مستريح في بدنه، فقد دخل على عرفة دخولا حسنا. ومن حسن بداية الحج أن تكون خطوة منى خطوة سكينة لا خطوة ارتباك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: الحج خطوة بخطوة. الحج خطوة بخطوة، تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة. الحج خطوة بخطوة، إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع، تنفيذ خالد ابن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة لقمان.

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم إخوتي الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي. نبتدئ فيه بإذن الله بتفسير سورة القصص. وسورة القصص مكية، وقيل إن قوله إن الذي فرض عليك القرآن نزلت في طريق الهجرة، وفيها ذكر قصة موسى عليه السلام ليحصل التأسي به فيكون سببا للثبات على الحق. قال تعالى: طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ففي الآيات وجوب اتباع القرآن، وفيها حصول البيان بهذا القرآن، وفيها استحباب توضيح الكلام وتبيينه، وفيها ذكر قصص الماضين لأخذ الدروس والعبر منها، وفيها أن الإيمان من أسباب تمكن الإنسان من الفهم والاستنباط، وفيها المنع من التكبر على الآخرين، وأن الكبر لا يغني عن صاحبه شيئا. وفي الآيات الترغيب في جمع الناس وعدم تفريقهم، وفي الآيات التحذير من تفريق الناس وإيجاد العداوة فيما بينهم، وفي الآيات أن الضعف الدنيوي عند الإنسان لا يعني قلة مكانه عند الله عز وجل، وفي الآيات تحريم القتل وأنه من الإفساد في الأرض، وفيها فضل الإمامة في الدين وفضل الدعاة إلى الحق، وفي الآيات أن الحذر لا يغني من القدر ولا يعني ذلك ترك الأسباب. ثم قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فيه أمر النساء بإرضاع أولادهن كما أمرت أم موسى بذلك. وفي الآيات اتخاذ الأسباب لوقاية الأبناء مما يضرهم، وفيها التقاط اللقيط الذي لا يعرف أهله، وفيها تبشير أهل الإيمان بالخير في الدنيا والآخرة عند عملهم بشرع الله وطاعتهم له، كما في بشارة أم موسى برجوع موسى وبجعله رسولا. وقوله كانوا خاطئين أي غير مصيبين، وفيها نهي المرأة زوجها

ينهيها عن فعل ما لا يحسن. وفي هذه الآيات الفأل الحسن، وأنه من أسباب تحصيل الخير، كما قالت امرأة فرعون: قرة عين لي، فأسلمت وآمنت بموسى عليه السلام. ثم قال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. ففي الآيات الحزن على فقد القرابة ومنهم الأبناء، وفيها الصبر على الشدائد والمصائب، وفيها الثقة بوعد الله عز وجل وتصديق موعوده، وفيها زيادة الإيمان بالصبر على المصائب. وفي الآيات النهي عن الجزع وبيان أثره في قلة الإيمان، وفيها الاستدلال بالقرائن ومنها قص الأثر، وفيها تفقد الإنسان لما يتبعه مع إظهار عدم اهتمامه، وفيها إطلاق اسم التحريم على ما يمنع منه الإنسان طبعا لا شرعا. وفي الآيات أن الله بفضله قد يقلب المحن منحا وعطايا، وفيها السعي في صيانة اللسان من الكذب، فقد جعل الله أم موسى ترضعه ليكون موسى صادقا في قوله عنها أمي. وفي هذه الآيات ذكر بلوغ الأشد، قيل ذلك ببلوغه 40 سنة، وقيل ببلوغه سن البلوغ. وفي الآيات أن العلم والحكمة نعمة من الله تعالى يؤتيها من يشاء. وفي الآيات الترغيب في الإحسان، وأنه من أسباب العواقب الحميدة. ثم قال تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال: يا موسى، تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. ففي هذه الآيات مشروعية نصر المظلوم، وفيها دخول المدينة في وقت غفلة أهلها، وفي الآيات تحريم القتل وسفك الدماء، وفيها مشروعية الاعتراف بالذنب مع الله جل وعلا، فيها مشروعية الاعتراف بالذنب بين يدي الله تعالى مع طلب التوبة منه مهما عظم الذنب. وفي الآيات دليل لمن قال بأن للقاتل توبة، والظاهر أن توبته تقبل في حق الله تعالى، وأما حق الأولياء يستوفيه بالقصاص، فيستوفونه بالقصاص أو الدية أو العفو، ويبقى حق المقتول في ذمته يستوفى منه يوم القيامة. وفي الآيات تحريم إعانة المجرمين والكافرين على السوء والباطل، وفيها أن النعم تكون سببا لفعل الخير وترك الشر. ثم قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. مما سنأتي لتفسير

تفسيره بإذن الله جل وعلا وبيان معانيه وأحكامه في يوم آخر بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة ياسين.

0: أقدس البقاع.
1: بئر زمزم، تلك البقعة المقدسة التي تتوسط صحن المطاف شرق الكعبة المشرفة، هي شاهد على رحمة الله ولطفه بعباده، حيث يعود تاريخها إلى عهد نبي الله إسماعيل عليه السلام، عندما ترك إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر وابنهما في واد قاحل لا زرع فيه ولا ماء. وعندما سألت هاجر نبي الله: الله أمرك بهذا؟ فأجاب: نعم. ردت بإيمان راسخ: إذن لا يضيعنا. بينما كانت هاجر تسعى بحثا عن الماء لرضيعها مهرولة بين الصفا والمروة، إذ بالملاك جبريل عليه السلام يبحث بعقبه الأرض، فتنفجر مياه زمزم المباركة، فجعلت تحوضه وتغرف منه في سقائها. منذ ذلك الحين أصبحت هذه البئر رمزا للرحمة الإلهية وملاذا للحجاج والمعتمرين. ركضة جبريل، شفاء سقم، طعام طعم، حملت زمزم العديد من الأسماء التي تعكس عظمتها والتي تبرز مكانتها كخير ماء على وجه الأرض، فقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحمل البركة، إذ قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. وعلى مر العصور شهدت بئر زمزم جهودا مستمرة للعناية بها، فبدأ الملك عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة بتحديثها عبر تركيب مضخات حديثة، ووصل بكل خزان 12 صنبورا موزعة حول البئر، مما ساهم في تسهيل استخراج المياه. وفي إطار الحرص على جودة المياه يتم تعقيم ماء زمزم بالأشعة فوق البنفسجية دون أي مواد كيميائية، مما يضمن نقائه التام وطعمه الفريد. تبقى زمزم حاضرة لتروي حجاج بيت الله الحرام بالماء الطاهر تماما كما كانت منذ آلاف السنين.
0: معاني الحج.
2: حضور القلب. الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد، بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير حق، والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا، كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون، وكل دعاء يرجى له القبول.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الإسراء.
1: في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد،
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم:
7: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم السبيت، إخراج عبد الله الخمعلي.
9: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، نحييكم ونستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من قراءة في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وصلنا في اللقاء الماضي إلى وقوفه عليه الصلاة والسلام بالمشعر الحرام وتكبيره وتهليله وتحميده صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الفجر إضاءة تامة، فذهب إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس رضي الله عنهما خلفه على الدابة، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن وهن النساء يجرين أن يسرعن في سيرهن، فجعل الفضل رضي الله عنه ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل يمنعه من النظر إليهن، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، لأن النساء كانت من حولهم، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل

0: الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى جاء بطن محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى، فحرك عليه الصلاة والسلام ناقته وأسرع السير قليلا. وفي منى ثلاث طرق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شرقي وغربي ووسط، فسلك النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين، وإنما سلكها لأنها كانت أقرب إلى رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي عند الشجرة، غربي منى مما يلي مكة، فرماها صبيحة يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة، بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ. والمراد بيان مقدار الحصى التي يرمى بها في الصغر والكبر، والمراد أنها تكون بقدر حبة الباقلاء. وقد مرم النبي صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي، فكانت مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم رجع عن جمرة العقبة إلى موضع النحر، فنحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الشريفة، ثم أعطى بقية البدن عليا رضي الله تعالى عنه، فنحر علي ما بقي من 100، وأشركه صلى الله عليه وسلم في نفس الهدي، ثم أمر عليه الصلاة والسلام من كل بدنة من 100 بقطعة من لحمها، فجعلت القطع في قدر فطبخت، فأكل هو وعلي رضي الله عنه من لحمها وشرب من مرقها، وإنما فعل ذلك ليمتثل قوله تعالى فكلوا منها، وهما إن لم يأكلا من كل بضعة فقد شربا من مرق كل ذلك. وخصوصية علي رضي الله تعالى عنه بالمؤاكلة دليل على أنه أشركه في الهدي، ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأسرع إلى بيت الله ليطوف به طواف الإفاضة، فصلى بمكة الظهر. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نستكمل بمشيئة الله تعالى ما تبقى من قراءة في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم السبيت،
3: إخراج عبد الله الخمعلي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة طه.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

العالمين الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك

وعد الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ
1: يحيى الأركاني
0: من سورة طه.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. رواه مسلم. والجاريتين أي البنتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها،

0: فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة، أو أعتقها بهما من النار. رواه مسلم. وعن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النساء.

بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النساء.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس

0: الفقه يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن
1: رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ رحمه الله من سورة الشورى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الشورى.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الحجر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الحجر.
1: منبر الحج.
2: حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، لقد أسست هذه البقاع المباركة على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. قال جل وعز: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فالزموا السنن المسندات النيرات، واحذروا البدع والمحدثات، ولا تنحنوا لأموات، ولا تنحنوا لأموات، ولا ترجوا شفاء من رفات، ولا تتبركوا بالقبور، ولا ترموا الأطعمة والحبوب والنقود والسبح والثياب عليها، ولا تستغيثوا بالأموات، ولا تستغيثوا بالأموات، ولا تسألوهم سد الفاقات وإغاثة اللهفات، وارفعوا إلى الله وحده الحاجات والرغبات والدعوات، واحذروا التشبه بأهل الدجل والخزعبلات والخرافات. قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. أيها الحجاج والعمار والزوار، لا تتبركوا بجدار أو باب، لا تتبركوا بجدار أو باب، ولا تتمسحوا بمنبر ولا محراب، ولا تلتمسوا البركة من مغارة أو جبل أو صخرة أو أحجار. فالبركة لا تلتمس من الجمادات، ويشرع استلام الحجر الأسود وتقبيله، ويشرع استلام الركن اليماني بلا تقبيل، وما عدا ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله. نستلم ما استلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونمسك عما أمسك عنه. ومن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه، ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته، فعلى ذلك في غير مزاحمة ولا مدافعة ولا إيذاء، لثبوت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
1: منبر الحج.
3: تدبر.
4: كتاب

0: تدمنا.
1: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.
2: المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرضه فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح، فما خوفه به مولاه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاء. فمن كانت هذه صفته أو ما قاربها فقد تلاه حق تلاوته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، ونفع نفسه وأهله، وعاد على والديه وولده كل خير في الدنيا والآخرة.
1: تدبر.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصافات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصفات.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: حياكم الله، أهلا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، إلى موجز الواحدة ظهرا. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. رئاسة الشؤون الدينية تطلق منصة ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 35 لغة عالمية لخدمة الحجاج. قوات الدفاع المدني بالحجة تعزز جاهزيتها التشغيلية بمركز 911 لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة. وزارة السياحة تطلق خدمة التسكين الذكي للحجاج بالتزامن مع موسم حج هذا العام. الإجازة الصحفية الثاني لموسم الحج ينعقد اليوم بمشاركة الداخلية والصحة والنقل. التدريب التقني يسهم في خدمة ضيوف الرحمن بأكثر من 2000 متطوع في موسم الحج. حافلات المدينة تعلن إيقاف خدماتها مؤقتا خلال غدا وعودتها ثاني أيام العيد. أجواء حارة في المشاعر المقدسة، الحرارة العظمى تسجل 46 درجة في عرفات. 20 جامعة سعودية تشارك في مؤتمر ومعرض نافسا الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية. طلبة جامعة حفر الباطن يحصدون 10 ميداليات في معرض آيتكس بماليزيا. الرئيس الأمريكي يمنح طهران 7 أيام للتوصل إلى اتفاق نهائي

0: إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني. أخيرا الصومال يثمن إدانة 13 دولة لافتتاحها سفارة لأرض الصومال في القدس المحتلة. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمته من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
1: في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
3: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذا الدرس الجديد والجلسة الطيبة المباركة من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا المجلس نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
5: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام، نسعد كثيرا بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات وهذه الدروس الطيبة المباركة التي الحقيقة نحتاج لما فيها من علم ينفعنا في ما يتعلق بعبادتنا بربنا سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، ما زال الحديث موصولا في باب صلاة العيدين، نريد أن نبدأ هذا المجلس شيخنا حفظكم الله بالحديث عن التكبير المطلق والمقيد.
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيذكر الفقهاء التكبير المطلق والتكبير المقيد بعدما يتكلمون عن أحكام صلاة العيدين. والتكبير من أشرف وأعظم أنواع الذكر، والله أكبر إحدى الكلمات الأربع التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلمات إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: والله أكبر يقال إنها أعظم كلمة قالتها العرب في التعظيم، فهي كلمة عظيمة. ولما ذكر الله تعالى الصيام قال بعد ذلك ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ومن هنا أخذ أهل العلم مشروعية التكبير بعد إكمال العدة. ووردت آثار عن الصحابة في التكبير ليلتي العيدين وفي عشر ذي الحجة، وكذلك أيضا في أيام التشريق. ويقسم العلماء التكبير إلى قسمين: التكبير المطلق والتكبير المقيد. ومعنى المطلق يعني غير المقيد بأدبار الصلوات الخمس، والمقيد أي المقيد بأدبار الصلوات الخمس. التكبير المطلق يبتدئ بدخول عشر ذي الحجة، واختلف العلماء في آخر التكبير المطلق هل ينتهي بنهاية عشر ذي الحجة أم لا. فالمشهور مذهب الحنابلة أن التكبير المطلق ينتهي بآخر عشر ذي الحجة. والقول الثاني أن التكبير المطلق يستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهذا هو القول الراجح في المسألة. فعلى هذا يبتدئ التكبير المطلق بدخول عشر ذي الحجة وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، كما أن التكبير المطلق أيضا يكون في ليلة عيد الفطر، هذا قد جاء منصوصا عليه في الآية الكريمة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولهذا قال الإمام أحمد إن التكبير ليلة عيد الفطر آكد، لأن الله تعالى ذكره في قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم بعد آيات الصيام. فيبتدئ من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان إلى صلاة العيد، هذا تكبير مطلق وليس مقيدا. فمعنى ذلك أن التكبير المطلق له وقتان: الوقت الأول يكون ليلة عيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان إلى صلاة العيد، والوقت الثاني من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. وأما التكبير المقيد أي الذي يكون أدبار الصلوات الخمس، فيبتدئ من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بالنسبة لغير الحاج، وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. ما الدليل على مشروعية التكبير حفظكم الله؟
0: أولا قول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، لكن الآية عامة، ولك وردت آثار عن بعض الصحابة هي التي أخذ منها العلماء التكبير المطلق والتكبير المقيد. أما التكبير المقيد فقد اتفق العلماء على أنه يشرع بعد الصلوات من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني محل إجماع ومحل اتفاق، وقد حكاه الإمام أحمد إجماعا عن الصحابة رضي الله عنهم، ففيه إجماع. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وليس فيه حديث مرفوع صحيح، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه. قال الحافظ ابن رجب وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به. وكذلك أيضا التكبير المطلق، التكبير المطلق يعني تحديده بالطريقة التي ذكرناها، تحديد التكبير المقيد المعتمد فيه على آثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، وإلا من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن بعض المسائل أنها قد لا يثبت فيها نص من الكتاب ولا من السنة، لكن يكون عليه عمل الأمة أو يكون فيها آثار عن الصحابة. فلذلك ينبغي أن يهتم بالآثار الواردة عن الصحابة وبفهم الأئمة وما عليه العمل، ما عليه عمل الأمة. هذا كله أمر مهم لطالب العلم ومفيد لطالب العلم. وإلا لو أخذت هذه المسألة من جهة الدليل لا تجد فيها سوى قول الله عز وجل ولتكبر

0: الله على ما هداكم. ولم يثبت في السنة شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام لا في التكبير المطلق ولا في التكبير المقيد. لكن عندما ننظر لعمل الصحابة والآثار المروية عن الصحابة فكما قال الإمام أحمد رحمه الله حكاه إجماعا، خاصة في التكبير المقيد حكاه إجماعا. فهذا هو المستند أو الدليل المشروعية، الآية الكريمة والآثار عن الصحابة والإجماع، وإلا لا يثبت فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ربما أشرتم شيخنا يعني إشارة يسيرة عن موضوع وقت التكبير المقيد والمطلق، لكن نحتاج إلى مزيد تفصيل في هذا الأمر.
0: نعم، كما ذكرنا قبل قليل أن التكبير المطلق يكون في ليلتي العيدين، وأنه في عيد الفطر آكد، لأنه قد ورد في الآية الكريمة النص عليه، ولتكملوا عدة وتكبروا الله على ما هداكم، ويبتدي وقته من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان إلى صلاة عيد الفطر. وأما بالنسبة لعيد الأضحى فيبتدي التكبير المطلق من دخول عشر ذي الحجة، وذكرنا الخلاف هل ينتهي بنهاية عشر ذي الحجة أو يستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وذكرنا أن القول الراجح أنه ينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق. هذا التكبير المطلق. وأما التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات الخمس فيبتدئ بالنسبة لغير الحاج من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما بالنسبة للحاج فمن ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. وقد ورد في ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات، خرجه الدارقطني. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. لكن هذا الحديث خرجه الدارقطني وحديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، وكما ذكرنا أن يعني التكبير لا يثبت فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المعتمد على الآية الكريمة ولتكبروا الله على ما هداكم، وعلى الآثار المروية عن الصحابة في ذلك.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا نسألك شيخ حفظكم الله عن صيغ التكبير، إحنا ربما نسمع صيغا مختلفة، فما هو الوارد في ذلك؟
0: أشهر هذه الصيغ أن يكبر شفعا، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لحديث جابر السابق، وهو إن كان حديثا ضعيفا لكن قال الإمام أحمد اختاروا تكبير ابن مسعود وذكر مثله. وهذا التكبير رواه ابن أبي شيبة بسنده عن عبد الله بن مسعود أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهذه أشهر صيغ التكبير. وهناك صفة أخرى مأثورة عن بعض السلف بتثليث التكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني ثلاث تكبيرات، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذا كله مأثور عن السلف. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا من المسائل التي نطرحها عليكم شيخنا حفظكم الله حكم التهنئة بيوم العيد.
0: التهنئة بيوم العيد لا بأس بها، ولم يرد فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها من العادات، والأصل في العادات الحلوة الإباحة، وقد رويت فيها بعض الآثار عن بعض الصحابة. روي عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع أنهما قال لمن لقيهما في يوم عيد تقبل الله منا ومنكم، وذلك لأن يوم العيد يأتي بعد مناسبة شرعية، فعيد الفطر يكون بعد شهر رمضان، وعيد الأضحى يكون بعد عشر ذي الحجة، فناسب الدعاء بقبول العمل تقبل الله منا ومنكم. هذا هو المأثور عن السلف. وهذه الصيغة تقبل الله منا ومنكم أفضل صيغ التهنئة بالعيد.

0: الثانية بالعيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى أن تقول تقبل الله منا ومنكم، هذا هو المأثور عن الصحابة. لكن لا بأس أن يأتي بأية صيغة مناسبة للحال، فلو قال عيد مبارك أو قال كل عام وأنتم بخير ونحو ذلك فلا بأس، لأن التهنئة من باب العادات، وما كان من باب العادات فالأصل فيه الحل والإباحة. لكن كما ذكرنا إن أفضل الصيغ هو مأثور عن الصحابة تقبل الله منا ومنكم. ابتداء التهنئة بالعيدين مستحبة، لكن رد التهنئة هل هو مستحب أو واجب؟ من أهل العلم من يرى أنها مستحبة، وذهب بعضهم إلى أن رد التهنئة بالعيد أنه واجب، وممن اختار ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، واستدل بقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولأن ترك رد التهنئة بالعيد ربما يحدث القطيعة والشحناء ويترتب على ذلك مفاسد، وهذا قول قوي أن رد التهنئة بالعيد أنه واجب، قول قوي. فينبغي للمسلم عندما تأتي مناسبة العيد أن يحرص على تهنئة أقاربه وأرحامه، خاصة من تجب صلتهم كالوالدين ومن تجب صلته من أرحام، ويبتديهم بالتهنئة، لأن التهنئة تدخل في صلة الرحم، وبالنسبة للوالدين تدخل في بر الوالدين. تهنئة أيضا جيرانه هذا يدخل في باب الإحسان إلى الجار، تهنئة من له عليه حق، تهنئة أصحابه يهنئ أصحابه وزملائه، وإذا هنأه أحد فيرد التهنئة ويتأكد هذا في حقه. وكما ذكرنا أن من أهل العلم من قال إن رد التهنئة واجب. ومثل ذلك أيضا التهنئة بدخول شهر رمضان لا بأس بها، لأنها من باب العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة، ولأن هذا يؤدي إلى تقوية المحبة بين المسلمين، وقاعدة الشريعة أن كل ما من شأنه يقوي المحبة والمودة بين المسلمين فالشريعة تدعو إليه.
1: أحسن الله عليكم شيخنا، ما حكم أن يقول تقبل الله منا ومنكم الأعمال الصالحة أو صالحة الأعمال بهذه الزيادة؟
0: الأمر في هذا واسع، لأنه عندما يقول تقبل الله يقصد بذلك صالح الأعمال، لأن الله إنما يتقبل العمل الصالح. وقول من قال لا تقول تقبل الله صالح الأعمال غير مسلم، يعني مقصود قل تقبل الله منا ومنكم يعني الأعمال كلها. الله تعالى إنما يتقبل الصالح من العمل، إنما يتقبل الله من المتقين، فالأمر في هذا واسع، سواء قال تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أو أنه أجمل وقال تقبل الله منا ومنكم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. إلى هنا أيضا نكون قد ختمنا باب صلاة العيدين، ننتقل بعده إلى باب صلاة الكسوف. في البداية شيخنا حفظكم الله نسألك حفظك الله عن المراد بالكسوف والخسوف، وهل هما بمعنى واحد؟
0: الكسوف يعرفه الفقهاء بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين، يعني الشمس والقمر أو بعضه، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. ولكن هذا التعريف المذكور في بعض كتب الفقه محل نظر، لأنه لا يذهب ضوء الشمس وضوء القمر في حقيقة الأمر، وإنما يحجب. ولهذا فالأقرب في التعريف أن يقال انحجاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، يعني نستبدل كلمة ذهاب بانحجاب، لأن هذا هو الوصف الدقيق للكسوف والخسوف. فعندما نقول انحجاب ضوء أحد النيرين هذا هو الكسوف الكلي أو الخسوف الكلي، أو بعضه الخسوف الجزئي أو الكسوف الجزئي. والكسوف والخسوف بمعنى واحد، فيقال كسفت الشمس وخسفت، وكسف القمر وخسف، لكن الأفصح أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر، كما ذكر ذلك الجوهري في الصحاح وغيره. وهذا هو المشهور في استعمال الفقهاء، أن يعبر عن كسوف الشمس وخسوف القمر، وإن كان بمعنى واحد لكن الأفصح أن يكون التعبير للكسوف للشمس والخسوف للقمر. وكسوف والخسوف لهما سبب كوني وسبب شرعي. أما السبب الشرعي فهو تخويف الله تعالى لعباده، يخوف الله

0: بهما عبادة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هو آيتان يخوف الله تعالى بهما عبادة. فالسبب الشرعي هو تخويف الله تعالى عباده بهذا الكسوف والخسوف. وأما السبب الثاني الكوني فهو ما يذكره أهل الفلك وغيرهم، وأن سبب الخسوف حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. ولا يمتنع الجمع بين السببين، السبب الشرعي والسبب الكوني، فلا منافاة بينهما. فما يذكر من السبب الكوني يجتمع معه أيضا السبب الشرعي وهو التخويف، آيتان يخوف الله تعالى بهما عباده.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ما حكم صلاة الكسوف شيخنا؟
0: صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، بل قد حكي الإجماع عليه. وقد انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صلاة الكسوف. جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. من أهل العلم من قال إن صلاة الكسوف واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وقد قال ابن قيم رحمه الله عن هذا القول، قال: وهو قول قوي جدا، يعني القول بوجوب صلاة الكسوف، لأن من لوازم القول باستحباب صلاة الكسوف أن الشمس تنكسف والقمر يخسف، ولا يبالي الناس بذلك ولا يصلون باعتبار أنها مستحبة وليست واجبة. فالقول بالوجوب قول له وجاهته، وإن كان الذي عليه جماهير أهل العلم أن صلاة الكسوف أنها سنة وليست واجبة.
1: بارك الله بكم شيخنا، هل يشرع شيخ لصلاة الكسوف خطبة؟
0: جمهور أهل العلم على أن صلاة الكسوف ليس لها خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والصدقة، ولم يأمرهم بخطبة، ولو كانت سنة لأمرهم بها. وذهب الشافعية إلى أنه يشرع أن يخطب الإمام بعد صلاة الكسوف خطبة يذكر الناس فيها بما ينبغي تذكيرهم به في هذا المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعدما صلى بهم صلاة الكسوف. والأقرب الله أعلم هو قول جمهور، وهو أن صلاة الكسوف ليس لها خطبة. وخطبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت لبيان أمور يحتاج إليها الناس وتحتاج إليها الأمة، خاصة وأن الكسوف قد حصل لأول مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من قدر الله أن وافق كسوف الشمس موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الشمس والقمر إنما ينكسفان لموت عظيم أو لولادة عظيم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا الفهم وهذا الاعتقاد وهذا المعنى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف، فأراد أن يصف للناس ما رأى. ويؤيد هذا أن الصحابة لما سألوه عن سبب تقدمه وتأخره في الصلاة بيّن لهم، ولو كانت خطبة كخطبة الجمعة لما سألوه إلا بعد انقضائها. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم هو قول جمهور الفقهاء، وهو أن صلاة الكسوف ليس لها خطبة. ولكن مع ذلك ينبغي لإمام المسجد أن يلقي كلمة بعد صلاة الكسوف يذكر الناس فيها بما ينبغي تذكيرهم به في هذا المقام، فهذا متأكد في حق الإمام، لأن النفوس متهيئة. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن للصحابة وللأمة الأمور والمسائل التي يحتاج إليها عند كسوف الشمس، وبيّن لهم كسوف الشمس وكسوف القمر، أنها لا تنكسف الشمس ولا ينكسف القمر لموت أحد ولا لولادة أحد، وأنه ليس هناك أي علاقة بين حصول الكسوف وموت أحد. فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان

0: لموت أحد. ثم أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ما يفعلونه، قال: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فينبغي للإمام أن يذكر الناس، يعني يلقي كلمة بعد صلاة كسوف يذكرهم بكلمة مناسبة للحال والمقام.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. مش وقت صلاة الكسوف شيخنا؟ يعني هل من يبدأ الكسوف مثلا ومتى ينتهي؟
0: وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف، وابتداؤه برؤية الكسوف بالعين المجردة، ولا يعتمد في ذلك على الحسابات الفلكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فصلوا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الرؤية، وبناء على هذا لو كان الجو غائما وأخبر الفلكيون بأن الشمس سوف تكسف أو أن القمر سوف يخسف، فلا تشرع صلاة الكسوف والخسوف في هذه الحال. ليس لأن الحسابات الفلكية غير دقيقة، بل هي دقيقة جدا في هذا الأمر، وتحدد الكسوف والخسوف بدقة عالية، لأنها تعتمد على معادلات رياضية. فالكسوف يتكرر كل 18 سنة وبضعة أشهر وكذا ساعة وكذا دقيقة، وكذلك الخسوف. فمعرفته من الأمور السهلة، قد كان الناس من قديم الزمان يعرفون وقته، ولكن لا يعتمد على كلامهم، لأن الشارع إنما أناط الأمر بصلاة الكسوف برؤية الشمس كاسفة وبرؤية القمر خاسفا، فأناط الحكم بالرؤية. فعلى ذلك لو كان هناك ما يمنع من رؤية الشمس كاسفة كسحاب ونحوه، أو من رؤية القمر خاسفا كسحاب ونحوه، فلا تشرع صلاة الكسوف في هذه الحال. فلا بد إذن من الرؤية، رؤية الشمس كاسفة أو رؤية القمر خاسفا. وهناك ما يسمى بخسوف شبه ظل، حيث يدخل القمر منطقة شبه ظل الأرض، فلا ينخسف خسوفا حقيقيا، بل يحدث بما يسميه الفلكيون بالاحتراق. وهذا الخسوف شبه الظل لا تراه العين مجردة، والفلكيون يسمونه خسوفا، لكنه ليس خسوفا بالمعنى الشرعي، ولذلك لا تشرع الصلاة عنده. وأذكر أنه في سنة من السنوات حصل خسوف شبه ظل، فتعجل بعض أئمة المساجد وصلوا صلاة الخسوف، ولم يكلفوا أنفسهم بالنظر إلى القمر، بل اعتمدوا على ما أعلن عنه في الصحف. فأصدر شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بيانا أنكر فيه على هؤلاء، وبين أن الصلاة لا تشرع إلا إذا رؤي القمر خاسفا. فلا بد إذن قبل صلاة الخسوف أو الكسوف من التأكد من وقوع الكسوف أو الخسوف، ولا يعتمد على مجرد الأخبار، فإنه ربما يكون خبر عن كسوف أو خسوف، ويكون مثلا الكسوف حلقي ولا يرى بالعين، ويكون خسوف شبه ظل ولا يرى بالعين. فالكسوف والخسوف الذي لا يرى بالعين لا تشرع معه الصلاة، إنما الذي تشرع معه الصلاة الذي يرى بالعين، سواء كان كسوفا أم خسوفا.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا لختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس في الحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم.
0: وإياكم، وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
1: جزاكم الله خير مستمعينا الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. شكرا لكم مستمعينا الكرام مرة أخرى، وحتى الملتقى بكم في مجلس قادم بمشيئة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل. صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
3: الوقار وحسن السمت. الوقار هو الإمساك عن فضول الكلام والعبث وكثرة الإشارة والحركة فيما يستغنى عن التحرك فيه، وقلة الغضب والإصغاء عند الاستفهام، والتوقف عن الجواب، والتحفظ من التسرع. وأدلته في الكتاب والسنة، فمن الآيات قوله تعالى: وعباد الرحمن.

الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقوله سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقوله

0: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومن الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح، والسمت الصالح، والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. رواه أبو داود، وهو حسن بشواهده.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة الحج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم غدا عند 3 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن.
2: مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية هدى

0: لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات
1: نرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: مقاصد الحج.
1: مقاصد الحج
0: برنامج يتطرق لبعض الغايات السامية التي لأجلها فرض الله الحج. مقاصد الحج، تقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامجكم مقاصد الحج. يعد الحج ميدانا عظيما لإحياء سنة الأنبياء عليهم السلام، وتتجلى فيه بصورة خاصة سنة إبراهيم الخليل عليه السلام إمام الحنفاء، الذي أسس مع ابنه إسماعيل عليهما السلام معالم هذا البيت العتيق، ودعا الناس إلى توحيد الله تعالى وتعظيم شعائره. ويتجلى هذا المقصد في أن الحاج يعيد خطوات إبراهيم عليه السلام في الطاعة والخضوع لأمر الله عز وجل، بدءا من الإحرام والطواف والسعي وحتى الذبح ورمي الجمرات، اقتداء بما فعله إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحج بذلك ليس مجرد عبادة فردية، بل هو متابعة لسيرة الأنبياء في الطاعة والامتثال، وتجديدا لعهد التوحيد الذي جاء به إبراهيم عليه السلام، فقد كان نموذجا كاملا في إخلاص العبادة له وحده والتسليم لأمره دون اعتراض. ومن النصوص الشرعية الدالة على ذلك ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهذا دل على أصل تشريع الحج، وأنه نداء إلهي بدأ مع إبراهيم عليه السلام، فالحج امتداد لدعوته. وأما قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ففيه إظهار تعظيم أثر إبراهيم عليه السلام وربط العبادة بآثاره تأكيدا لاستمرار سنته. وأما قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، فيقرر مبدأ الاقتداء بإبراهيم عليه السلام، والحج من أبرز مجالات هذا الاقتداء. وجاء في السنة النبوية ما يوضح هذا المعنى العظيم ويؤكده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، تأكيد على الاقتداء الكامل في أداء الحج وربطه بالهدي الصحيح الموروث عن الأنبياء. يتبين من هذه النصوص أيها الكرام أن الحج ليس عبادة جديدة منفصلة، بل هو إحياء عملي لملة إبراهيم عليه السلام في التوحيد وبناء البيت وإقامة الشعائر. فجاء الإسلام ليحفظ هذه الملة ويجددها ويطهرها من كل انحراف لتبقى خالصة لله عز وجل. ولهذا المقصد أيها الكرام ثمرات عظيمة ومتنوعة تظهر في حياة الفرد والمجتمع، ومن أبرزها إحياء السنة، حيث يحقق كمال الاتباع لله تعالى، إذ إن طريق الأنبياء هو الطريق المستقيم، فمن سار عليه كان على هدى وبصيرة، فيسلم من الانحراف والبدع، كما أنه سبب لنيل محبة الله، لأن الاتباع الصادق لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دليل صدق الإيمان، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومن ثمراته أيضا أيها الكرام تزكية النفس وتهذيبها، لأن سنن الأنبياء قائمة على مكارم الأخلاق كالصدق والصبر والتواضع والإحسان، فينشأ المسلم على أخلاق فاضلة وسلوك قويم ويثمر.

0: يستثمر إحياء السنة استقامة الظاهر والباطن، إذ يجمع بين صحة العمل وإخلاص النية، فيكون العبد أقرب إلى القبول عند الله، كما يسهم في حفظ الدين من التحريف والابتداع، لأن التمسك بالسنة يمنع من إدخال ما ليس من الدين فيه. ومن أعظم آثاره أيضا تقوية وحدة الأمة، لأن الاجتماع على سنة واحدة يزيل الخلاف ويجمع القلوب ويحقق الائتلاف بين المسلمين. ومن عناصر هذا المقصد الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في التوحيد والطاعة والامتثال لأوامر الله، اتباع سنن الأنبياء في المناسك مثل الطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، تعظيم إرث الأنبياء بالربط بين المناسك وأعمال الأنبياء العظام، تجديد عهد التوحيد بالإقرار بوحدانية الله وإخلاص العبادة له وحده، إظهار الخضوع لله كما خضع إبراهيم عليه السلام لأمر الله في جميع مراحل حياته، ترسيخ القدوة الحسنة بسير الحاج على خطى الأنبياء في الالتزام والطاعة، التذكير بالماضي النبوي لرفع روح التدبر والتأمل في حكمة الله وأوامره. وعليه فإن أحياء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في الحج يجعل الحاج جزءا من سلسلة العباد الصالحين، ويرسخ في قلبه التوحيد والامتثال لأمر الله، فيعود الحاج وقد اقتدى بنبينا صلى الله عليه وسلم في إخلاص العبادة والطاعة الخالصة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: مقاصد الحج. مقاصد الحج برنامج يتطرق لبعض الغايات السامية التي لأجلها فرض الله الحج. مقاصد الحج تقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة المؤمنون.
1: سورة الحج، وقفات مع آياتها وهداياتها.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: والبدن

0: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: والإبل والبقر التي تهدى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين وأعلامه، لكم فيها منافع دينية ودنيوية، فقولوا بسم الله عند نحرها بعد أن تصف قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشرد، فإذا سقطت بعد النحر على جنبها فكلوا أيها المهدون منها وأعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال والفقير الذي يتعرض ليعطى منها، كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها، ذللناها لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها تقربا لله لعلكم تشكرون الله على نعمة تذليلها لكم.

0: إياكم وبشر المحسنين.
1: لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤها، ولن ترفع إليه، لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه. كذلك

0: وفقكم له من الحق، وأخبر أيها الرسول المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه بما يسرهم.
1: رحلة الغفران.
2: في ذلك اليوم العظيم سرت بالقلب المنكسر إلى الله تبارك وتعالى، سرت وأنت تتذكر ذنوبا بينك وبين الله، والعبد يسير إلى الموقف بخطى ثقيلة حينما يتذكر الذنوب فيما بينه وبين الله، يسير وهو منكسر إلى العلي الكبير، يسير وهو يحس من نفسه أن الذنوب تؤرقه وأن الخطايا تحطه، حتى إذا صار إلى موقفه ووقف بين يدي الله تبارك وتعالى نسي الدنيا وما فيها، وأقبل على الله يناجيه ويناديه بين لوعتين، لوعة الماضي والمستقبل. أما الماضي فبينه وبين الله حدود طالما جاوزها ومحارم طالما أصابها، وبينه وبين الله حدود لعباده أصابها وحقوق لخلقه ضيعها. فإذا صار العبد إلى ذلك الموقف يصير بذلك القلب الخاشع الذليل، ويا لله ما أعظمه من موقف لو أن الإنسان استشعر تلك الساعة المباركة التي يدنو الله عز وجل فيها دنوا يليق بجلاله وعظمته لأهل الموقف، ويقول لملائكته: ما أراد هؤلاء؟ يقول بعض العلماء: استفهام إجلال وإعظام وإكبار، أي أي شيء أراد هؤلاء، يدل على أن الله سينزل عليهم من رحمته ورضوانه ما لم يخطر على بال. ماذا أراد هؤلاء؟ أينسى الله تبارك وتعالى؟ وما كان ربك نسيا.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي النمل والقصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة.

فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب

تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي النمل والقصص.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: الرعيل الأول. الرعيل الأول. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج الرعيل الأول.
1: الرعيل الأول.
3: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
2: الرعيل الأول.
1: برنامج يقلب صفحات من سير الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم.
2: إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل. إخراج

0: صالح بن عبد الله الثنيان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرعيل الأول، والذي نتحدث في كل حلقة عن سيرة أحد الصحابة أو الصحابيات رضوان الله عليهم. وحديثنا في هذه الحلقة عن صحابية جليلة هي لبابة بنت الحارث. اسمها ونسبها، أحبتنا الكرام، إنها أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية المعروفة بلبابة الكبرى، أول امرأة دخلت الإسلام بعد خديجة رضي الله عنهما. مكانتها من بيت النبوة أيها الأحبة الكرام، إنها زوج العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم عبد الله بن عباس والفضل بن عباس، وهي التي أرضعت الحسين بن علي رضي الله عنهما. وكان لأم الفضل 6 أخوات، اشتهر منهن 4، 2 شقيقتان لها، وهما ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، ولبابة الصغرى العصماء أم خالد بن الوليد، و2 أختان لها من أمها، وهما أسماء بنت عميس، وهي أم عبد الله بن جعفر الطيار، وسلمى بنت عميس، وهي زوج سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. شهدت حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت ضمن النساء اللواتي حضرن الحج. أحبتنا الكرام أيها المستمعون الأفاضل، كانت أم الفضل صديقة لخديجة قبل البعثة، فلما نزل الوحي وكانت خديجة أول من آمن، دعت صديقتها أم الفضل إلى الإسلام، فكانت في زمرة السابقين. يقول ابن سعد في الطبقات: أم الفضل أول امرأة آمنت بعد خديجة. زوجها العباس، ومع أن زوجها العباس لم يكن قد آمن يومئذ، فإنه لم يكن عدوا للإسلام كما كان أخوه أبو لهب، فلم تنكر إيمانها عنه ولم يمنعها. وكان للعباس مكانة وجاهة في قريش، فقد كان من أغنياء مكة، وكان أخوه أبو طالب شيخ بني هاشم، وله فوق ذلك السقاية والريادة. فلما توفي أبو طالب آل كل ذلك لأخيه العباس. وكان لأم الفضل فضل في التأثير على أخواتها، فأسلمن جميعا إلا أن أختها لبابة الصغرى، وهي زوج الوليد بن المغيرة وأم خالد، كانت تخشى عنف زوجها فتأخر إسلامها إلى أن مات الوليد وأسلم خالد. أهم الأحاديث والروايات عن لبابة بنت الحارث أم الفضل في الحج: حكم صيام يوم عرفة للحاج. مستمعينا الكرام، روى ابن عباس عن أسامة بن زيد، وفي رواية أم الفضل، أن ناسا تماروا أي اختلفوا عند أم الفضل بنت الحارث يوم عرفة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وهو دليل على استحباب فطر الحاج يوم عرفة ليتقوى على الدعاء والعبادة. آخر ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. أيها الأحبة الكرام، روت أم الفضل بنت الحارث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والمرسلات عرفا في المغرب، وقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وهو يدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة السور القصار أو غيرها في صلاة المغرب. تواصلها مع أخواتها، وكثيرا ما كانت أم الفضل تتواصل مع أخواتها وتتشاور وتتناصح. فأما أختها سلمى فقد أسعدها الله بإسلام زوجها حمزة بن عبد المطلب، وزفت إلى أم الفضل البشرى بذلك، فما كان

0: كان أسعدها. وأما أختها أسماء بنت عميس فقد هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، وعلى صعوبة الفراق كانت أم الفضل تشد على يدها وتوصيها بالثبات. وأما أختها ميمونة فقد تزوجت من أبي رهم بن عبد العزة، وكانت تشكو لأم الفضل كفر زوجها فتوصيها بالصبر حتى يأذن الله بالفرج. وأما شقيقتها الأخرى لبابة الصغرى فقد تزوجت من الوليد بن المغيرة الذي كان شديد العداء للإسلام ولنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، لذلك تأخر إسلامها إلى ما بعد موت الوليد وإسلام ابنها خالد. تعاطف العباس مع ابن أخيه. مستمعين الأعزاء، أحبتنا الكرام، كان الذي يقلق تفكير أم الفضل هو موقف زوجها العباس الذي كان يتراوح بين حبه لابن أخيه وثقته به وبين حرصه على زعامة قريش، مما يقتضي ممالأة أبي جهل وأضرابه، فكانت لا تفتأ تدعوه وتدعو له وتنصحه وتصبر عليه. وحين غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ونصره الله وعلم العباس بذلك، أعلن فرحته وتحدى مشاعر زعماء قريش آنذاك، وكانت فرحة أم الفضل أكبر، وعلمت أن العباس إنما يؤجل هجرته إلى المدينة وإعلان إسلامه لمصالح يرعاها للدين الحق، إلى أن أذن الله فهاجر وأم الفضل إلى المدينة حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك رأت في منامها أن عضوا من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: تلد فاطمة غلاما وترضعينه بلبن قثم. قثم هو أحد أبناء أم الفضل، وكانت فاطمة حاملا بالحسين، فكان لأم الفضل شرف إرضاع سيد شباب أهل الجنة. ولقد كانت أم الفضل موضع اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعدها، فكان يزورها في بيتها فتسأله وتتعلم منه وتتفقه من فمه الشريف. ويوم حجة الوداع كثر لغط الناس حول صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأتت أم الفضل بقدح من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشربه، ودلل على أنه ليس للحاج أن يصوم يوم عرفة. وبقيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عابدة لله صابرة شاكرة حتى توفيت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، واختزلنا سيرة ومسيرة صحابية جليلة، مناقبها عديدة ومواقفها كثيرة، وحكاياتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم مؤثرة. نلتقيكم في الحلقة القادمة مع سيرة صحابي أو صحابية، وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج الرعيل الأول، إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، إخراج صالح بن عبد الله الثنيان. أقدس البقاع،
2: بلونه الأخضر المميز يعد السجاد جزءا لا يتجزأ من تجربة ضيف الرحمن في المسجد الحرام، إذ تغطي أكثر من 35,000 سجادة خضراء أروقة المسجد الحرام، موزعة على 30 موقعا مختلفا قابلا للزيادة في يوم الجمعة والمواسم، ما يوفر مساحات واسعة ومريحة للمصلين والمعتمرين. وتتم العناية بالسجاد في المسجد الحرام وفق برنامج دوري يشمل أعمال التنظيف والتعقيم باستخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة. ولا تقتصر عملية العناية على التنظيف فحسب، بل تشمل استبدال السجاد بالكامل بشكل دوري لضمان الراحة التامة للمصلين والمحافظة على مستوى عال من النظافة في جميع الأوقات. كل سجادة في المسجد الحرام تخضع لفحص شامل قبل إعادتها إلى أماكن الصلاة.

0: حيث يتم فحصها للتأكد من خلوها من أي عيوب أو تلف قد يؤثر على جودتها، ويشمل ذلك التدقيق في التفاصيل الصغيرة مثل الألوان والنسيج والحواف لضمان بقاء السجاد في أفضل حالاته. كما يعد وعي ضيف الرحمن باستخدام السجاد للأغراض المخصصة له عاملا هاما للحفاظ على جودته لأطول فترة ممكنة وتحقيق راحتهم أثناء عباداتهم. عناية مستمرة براحة قاصدي البيت العتيق لضمان أن يحظوا بتجربة متكاملة تتسم بالراحة والسلاسة ورحلة إيمانية ملؤها الراحة والطمأنينة.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: عميق.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: دروس في الحج. دروس في الحج، حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه مع سماحة المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. دروس في الحج، إعداد وتقديم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في هذا البرنامج الذي ننهل فيه من معين العلم الشرعي عبر دروس مختارة يتحدث فيها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، وموضوع هذه الحلقة أعمال يوم التروية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أيام الحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من عشر ذي الحجة. سمي يوم التروية لأنه كان في الزمن السابق كان الحجاج يروون الماء لهذا اليوم إلى منى وإلى عرفات في طريقهم إلى الحج، يعني يؤمنون الماء لهم، لأنه لم يكن في ذلك الوقت لم يكن هناك خطوط مياه وخزانات مثل ما هو الآن ولله الحمد، وإنما ينقلون الماء معهم على الدواب ويؤمنونه لهم. فسمي يوم التروية من الري، وهو ضد العطش، هذا يوم التروية. يستحب فيه أن الحاج يحرم في صباح هذا اليوم من مكانه ومنزله، ثم يتوجه إلى منى وينزل فيها ويصلي فيها الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت فيها ليلة التاسع، ولا يجمع الصلاتين مع بعضهما، بل يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية إلى ركعتين، ويكثر من ذكر الله ومن التلبية في هذا اليوم. هذا هو يوم التروية، وهو يوم من أيام الحج يسبق يوم عرفة، تهيأ فيه الحجاج ليوم عرفة. فهذا هو السنة، أن ينزل فيه هذا اليوم، ينزل فيه منى ويصلي فيها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع للرباعية، ويشتغل بالتلبية وبذكر الله سبحانه وتعالى. ثم في صباحه، في صباح يوم التاسع، يتوجه إلى عرفة. وهذه الليلة، ليلة التاسع، تسمى ليلة عرفة. ليس هناك يوم تسبقه ليلته إلا هذا اليوم تسبقه ليلته. فيبيت الحاج في منى ويشتغلون بالتلبية، فإذا أصبحوا تحركوا إلى عرفة لأجل الوقوف فيها لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة. فيوم التروية يوم من أيام الله عز وجل، ويوم فاضل، ويستحب أن يكون الحاج نازلا في منى ويصلي فيها الصلوات الخمس من الظهر إلى الفجر ليلة التاسع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

0: برنامج دروس في الحج، حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه، مع سماحة المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. دروس في الحج، إعداد وتقديم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الحديد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الحديد.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نداء إبراهيم.
1: وأتم الحج والعمرة لله.
0: كلمات وهدايات في رحلة الحج.
2: التقرب إلى الله عز وجل بالأضحية من الأعمال الصالحة العظيمة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: أفضل العبادات البدنية الصلاة، وأفضل العبادات المالية التقرب إلى الله بالذبح والنحر. ولهذا جمع الله تعالى بينهما في قوله: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والأضحية عمل صالح، وقد أمر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يذبح ابنه، فاستجاب لأمر ربه عز وجل واستسلم لأمر الله سبحانه وانقاد له. فكيف بمن يؤمر بذبح شاة يتقرب بها إلى الله عز وجل فيبخل؟ والعجيب أن الذين يبخلون بذبح الأضحية تجد أنهم ينفقون أموالا كثيرة في أمور كمالية أو في سفر النزهة ونحو ذلك. فيا أخي المسلم، لا تبخل على نفسك، واحرص على أن تتقرب إلى الله عز وجل بالأضحية، فإن ثوابها عظيم وأجرها جزيل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.
1: في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
2: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأ على حضراتكم سبيت إبراهيم سبيت وينفذها خالد بن محمد المالكي، وهذا موجزها. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئاني ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده. المملكة تدين الهجوم الإرهابي الشنيع على قطار في إقليم بلوشستان في باكستان. ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر منى يوم التروية وسط متابعة ميدانية مكثفة. وزارة الحج تؤكد أهمية الالتزام بخطط التفويج لضمان انسيابية تنقل ضيوف الرحمن. كان هذا موجز النشرة، وإليكم الآن تفصيلاتها. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأشاد خادم الحرمين الشريفين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الشنيع على قطار بإقليم بلوشستان في باكستان، وجددت المملكة رفضها التام للأعمال الإرهابية والمتطرفة كافة، مشددة استنكارها لمحاولات النيل من أمن واستقرار باكستان وشعبها الشقيق. يستقر ضيوف الرحمن اليوم في مشعر منى لقضاء يوم التروية وسط منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتشغيلية التي تواكب انتقالهم إلى مخيماتهم وتهيئ لهم أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. وعند طلوع شمس يوم عرفة التاسع من ذي الحجة تبدأ عملية تفويج الحجاج من منى إلى عرفات ملبين ومكبرين لقضاء يوم عرفة. فعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطتها التشغيلية الخاصة بيوم التروية، وذلك ضمن منظومة ميدانية متكاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الإسعافية ورفع كفاءة الاستجابة في المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، بما يضمن مواكبة كثافة حركة الحجاج وتوافدهم إلى مشعر منى. وتتضمن الخطة انتشارا إسعافيا ميدانيا واسعا عبر أكثر من 500 نقطة إسعافية موزعة في العاصمة المقدسة والحرم المكي والمشاعر المقدسة، مدعومة بفرق راجلة وآليات إسعافية متطورة وتقنيات حديثة تضمن سرعة الوصول للحالات الطارئة والتعامل معها بفاعلية. يشهد المسجد الحرام توافد الحجاج لأداء طواف القدوم الذي يستمر حتى مساء اليوم الثامن من ذي الحجة وسط منظومة تنظيمية وأمنية متكاملة تهدف إلى إدارة الحشود بكفاءة عالية وضمان سلامة ضيوف الرحمن أثناء تأديتهم المناسك. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي.
4: في ظل ما يشهده المسجد الحرام من توافد أعداد كبيرة من حجاج الداخل لأداء طواف القدوم، تكثف الجهات المعنية من أعمالها لتنظيم حركة الحشود ومنع التدافع والاختناقات، مع سرعة التعامل مع أي حالات صحية أو أمنية، مدعومة بالاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين دقة التوقعات ورفع كفاءة القرارات الميدانية داخل المسجد.

0: المسجد وساحاته. وتواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بالتكامل مع الجهات المختصة دعم منظومة إدارة الحشود عبر توفير حلول تقنية وأدوات مساندة تساعد متخذي القرار على متابعة الكثافات البشرية وإدارة الحركة بشكل لحظي. ويشهد المسجد الحرام تشغيل واحدة من أكبر منظومات التبريد في العالم بطاقة إجمالية تصل إلى 155 ألف طن تبريد موزعة بين محطة الشامية بطاقة 120 ألف طن ومحطة أجياد بطاقة 35 ألف طن. وتعتمد المنظومة على تبريد المياه إلى درجات تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية قبل ضخها عبر شبكة متكاملة إلى وحدات مناولة الهواء داخل الغرف الميكانيكية، حيث تتم عملية التبادل الحراري ثم توزيع الهواء النقي المبرد إلى مختلف أرجاء المسجد الحرام.
1: أكدت وزارة الحج والعمرة أهمية التزام ضيوف الرحمن بخطط التفويج المعتمدة ومواعيدها المحددة بما يسهم في تحقيق الانسيابية في التنقل بين المشاعر المقدسة ويعزز سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك. وأوضحت الوزارة أن خطط التفويج تبنى وفق نماذج تشغيلية دقيقة تراعي توزيع الحجاج وإدارة كثافتهم في مختلف المسارات بما يضمن انسيابية الحركة ويحد من التكدس، مشيرة إلى أن الالتزام بالمواعيد المحددة للتنقل يعد عنصرا أساسيا في نجاح منظومة حركة الحجاج خلال موسم الحج. دعت وزارة الصحة ضيوف الرحمن إلى اتخاذ التدابير الوقائية التي تسهم في تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس خصوصا في أوقات الذروة، ونوهت أن الوقاية من الإجهاد الحراري يبدأ من استخدام المظلات أثناء التنقل وشرب كميات كافية من المياه والسوائل وتجنب المشي لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة. يواصل مستشفى منى للطوارئ تقديم خدماته لضيوف الرحمن مسخرا كافة إمكاناته البشرية والآلية لراحة الحجاج. وأكد المشرف العام على التواصل مؤسس بوزارة الصحة وليد الحربي لاستعداد المنظومة الصحية في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن داخل المستشفيات والعيادات الميدانية على مدار الساعة.
2: على مستوى المنظومة الصحية واستعدادها، الاستعداد جدا عالي، أعداد الأسرة كبيرة، بعض المستشفيات ضاعفت أعداد الأسرة اللي موجودة فيها في المشاعر المقدسة كما تم إعلانه سابقا. غرف الإجهاد الحراري مجهزة بكامل التجهيزات، الممارسين الصحيين يقفون بجوار كل سرير لتقديم الخدمة فورا. لا نكتفي فقط بالمتواجدين في المستشفيات، إنما الفرق الراجلة متواجدة في كل نقطة في المشاعر المقدسة. لدينا وحدات صحية منتشرة على كافة المناطق في المشاعر المقدسة، ولله الحمد الجاهزية الصحية واستعداد الممارسين الصحيين والكوادر الصحية عالية جدا لخدمة ضيوف الرحمن. إلا أنه مع ذلك نحن لا نريد لضيف الرحمن أن يتعرض لأي إصابة بالإجهاد الحراري. نقطة الوقاية وسبيل الوقاية الأول هو استخدام المظلة. استخدام المظلة وإن كان يعني وزنها خفيف ويسير إلا أن أثرها كبير وعالي جدا. المظلة تقلل الشعور بدرجة الحرارة 10 درجات مئوية، فإذا كنت موجود في مكان درجة الحرارة فيه 40، باستخدام المظلة كأنك تمشي في مكان درجة الحرارة فيه 30 درجة مئوية، وهذا يفرق بشكل كبير جدا على الإصابة بالإجهاد الحراري. دائما اجعل المظلة مصاحبة لك بشكل كبير جدا، ولا تنسى شرب الماء، يعني أكرم نفسك بشرب الماء بشكل كبير جدا، لا تنتظر العطش حتى تشرب الماء. الحمد لله المياه متوفرة، البرادات في كل مكان وكذلك في المخيمات.
1: أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية منصة الترجمة الشرعية لخطبة يوم عرفة، وذلك ضمن خطتها الإثرائية لموسم الحج لإيصال رسالة منبر عرفة إلى المسلمين بمختلف لغاتهم حول العالم. وأوضحت الرئاسة أن المنصة ستتيح ترجمة خطبة يوم عرفة ب35 لغة عالمية، بما يسهم في تمكين الحجاج والمسلمين من الاستفادة من مضامين الخطبة الشرعية وفهم رسائلها الإيمانية والتوجيهية بلغة مناسبة لهم عبر منظومة تقنية متقدمة تعكس جهود التحول الرقمي في خدمة القاصدين. أطلقت وزارة السياحة خدمة التسكين الذكي للحجاج في خطوة تطويرية بالتزامن مع موسم الحج، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع جودة الخدمات المقدمة.

0: المقدمة بما يضمن راحة ضيوف الرحمن عبر حلول رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة وافدا وسبعة مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 18 مخالفا لا يحملون تصاريح لأداء الحج. وأصدرت الوزارة قرارات بحقهم شملت غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق الناقلين ومن له علاقة بمخالفتهم والسجن والتشهير بهم، وغرامات مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق المنقولين لمحاولتهم أداء الحج دون تصريح، وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 أعوام بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في نقل المخالفين قضائياً. يعقد مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام اليوم الإجازة الصحفية الثانية الخاصة بموسم الحج بمشاركة المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب ومتحدث وزارة الصحة عبد العزيز عبد الباقي والمتحدث باسم منظومة النقل في موسم الحج عبد العزيز العتيبي بهدف تسليط الضوء على أبرز الخطط التنفيذية والاستعدادات اللوجستية والخدمية المقدمة للحجاج. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئاني ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده. المملكة تدين الهجوم الإرهابي الشنيع على قطار في إقليم بلوشستان في باكستان. ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر منن يوم التروية وسط متابعة ميدانية مكثفة. وزارة الحج تؤكد أهمية الالتزام بخطط التفويج لضمان انسيابية تنقل ضيوف الرحمن. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، وهذه تحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت منفذ النشرة على الهواء خالد بن محمد المالكي.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع، محاضرة الأسبوع، محاضرة
2: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 14:15 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من مشكات العلم والإفتاء.
1: من مشكات العلم والإفتاء.
0: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
2: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
0: فتاوى الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي فتاوى الحج. يرحب بكم في مستهل هذه الحلقة فيحان بن محمد السبيعي في الإشراف العام، عبد الرحمن بن سعد الحوطي في استقبال الاتصالات، ومحمد بن سعيد الشمري في الإعداد، ومحدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني في التقديم، وهذه تحية من الزميل المخرج عبد الرزاق الحمدان. كما عودناكم نستقبل استفتاءاتكم عبر هاتف البرنامج وعبر الواتساب على الرقم 011-40-52-999. أهلا وسهلا بكم، وباسمكم نرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام. فضيلة الشيخ، السلام عليكم وحياكم الله في هذه الحلقة من فتاوى الحج.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين.
3: أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا بالمستمعين والمستمعات. ونستهل الحلقة بهذا السؤال عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة.
4: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم

0: وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث حديث الحج عرفة، حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهمية هذا الركن وهو الوقوف بعرفة. فيقول الحج عرفة، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام كأنه حصل الحج في عرفة، إشارة إلى أن الوقوف بعرفة أنه أعظم أركان الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. فالوقوف بعرفة هو آكد أركان الحج وهو أعظم أركان الحج، ولا يصح حج الحاج إلا بالوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة يبتدئ من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، هذا كله وقت للوقوف بعرفة. فإذا وقف بها ساعة من ليل أو نهار أجزأ ذلك، ولو أن يقف لحظة، لكن إذا وقف نهارا فيجب عليه أن يبقى في عرفة حتى غروب الشمس، فإذا دفع قبل غروب الشمس فيكون عليه دم لأنه ترك واجبا. أما إذا أتى عرفة ليلا ولو لحظة أجزأه ذلك. فهذا الحديث يبين لنا أهمية هذا الركن، وأن الحاج ينبغي له أن يحرص عليه وأن يتأكد من أنه قد وقف بعرفة، لأنه يلاحظ أن بعض الحجاج يأتون إلى عرفة لكنهم يقفون خارج حدود عرفة يتساهلون، مع أنه يوجد لوحات وعلامات تدل على حدود عرفة بشكل واضح وبلغات متعددة، ولكن بعض الحجاج يؤتون من قبل التساهل، لكن بعض الحجاج يؤتون من جهات التساهل، فيتساهل في الوقوف بعرفة ويقف خارج حدود عرفة. من لم يقف بعرفة فلا حج له، فلا بد من أن يتأكد الحاج من أنه قد وقف داخل عرفة. نعم
1: أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن صيام أيام التشريق، يقول من اعتاد صيام الاثنين والخميس وافق ذلك بعض أيام التشريق، فهل يصوم فيها أم يفطر؟
0: صيام أيام التشريق نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا النهي الأصل فيه أنه يقتضي التحريم، ثم إن أيام التشريق هي أيام عيد، أيام العيد صيامها محرم، وعلى ذلك لا يجوز صيام يوم عيد النحر اليوم العاشر ولا أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. ومن كان يصوم صيام نافلة كيوم الاثنين والخميس أو أيام البيض فإنه لا يصوم أيام التشريق، يعني إذا وافق يوم أيام التشريق وافق مثل الاثنين أو الخميس لا يصومه، وهكذا لو وافق أيضا الثالث عشر من شهر ذي الحجة لا يصومه، وإنما يصوم الرابع عشر والخامس عشر ويعوض عن الثالث عشر والسادس عشر مثلا. فليس للإنسان أن يصوم في أيام التشريق إلا في حالة واحدة فقط، وهي في حق من لم يجد الهدي، وذلك في حق المتمتع والقارن، فإن المتمتع والقارن يجب عليهما هدي إلا من كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليهم هدي، أما من عداهم من الحجاج فالواجب عليهم الهدي. لكن إذا لم يجد القارن أو المتمتع الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويجوز صيام الثلاثة أيام التي في الحج في أيام التشريق، فمن لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، مع أنها أيام التشريق لكن هذه حالة مستثنات. وأما من عدا من لم يجد الهدي فليس له أن

0: يتنفل بالصيام في أيام التشريق. نعم
1: نعم جزاكم الله خيرا. هنا أيضا سؤال عن أحكام أيام التشريق، يقول أين يبيت الحاج في أيام التشريق وأيهما أفضل، التعجل أم التأخر؟
0: يبيت الحاج في ليالي أيام التشريق في منى، فإن المبيت بمنى ليالي التشريق من واجبات الحج، لكن لو لم يجد مكانا في منى فإنه يبيت في أقرب مكان يلي منى، كان يبيت في مزدلفة مثلا في مخيماتها فهي ملاصقة لمنى، ومن بات في مزدلفة في الجزء الملاصق لمنى فيكون قد أتى بهذا الواجب وتبرأ ذمته بذلك لأنه قد اتقى الله تعالى ما استطاع. وأما بالنسبة للسؤال أيهما أفضل، التعجل أم التأخر، فالتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه عليه الصلاة والسلام قد تأخر إلى اليوم 13 من شهر ذي الحجة، ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكمل الهدي. ثم أيضا المتأخر يزيد أعمالا صالحة، ويبيت ليلة 13 في منى هذا عمل صالح، ويرمي الجمار اليوم 13 هذا عمل صالح، ويأتي أيضا بما يأتي به من العبادات من الصلوات وغيرها في الحرم وهذه أعمال صالحة، فالتأخر أفضل من التعجل.
1: نعم جزاكم الله خيرا. هنا سؤال عن الأضحية، يقول من لم يمسك عن الأخذ من الشعر ونحو ذلك إذا كان سيضحي، هل يؤثر هذا على أجر الأضحية وهل عليه كفارة؟
0: لا يؤثر على أجر الأضحية وليس عليه كفارة، لكنه يكون قد وقع في المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، رواه مسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي عن أن يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا بعد دخول عشر ذي الحجة، فعلى المسلم أن يلتزم بذلك إذا كان يريد أن يضحي وقد جزم بنية الأضحية، فعليه أن يمسك فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى تذبح أضحيته. لكن هذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي فقط ولا يشمل المضحى عنه، وعلى ذلك فإذا كان مثلا رب البيت أو رب الأسرة هو الذي يريد أن يضحي ويشرك معه بقية أفراد العائلة، فالذي يمسك هو رب البيت أو رب الأسرة فقط، وأما بقية أفراد العائلة كالزوجة والأولاد فلا يلزمهم الإمساك، فالإمساك خاص بالمضحي ولا يشمل المضحى عنه في أرجح أقوال أهل العلم. ثم أيضا المراد بالمضحي هو من يدفع ثمن الأضحية، وليس المقصود به من يباشر الذبح، فمن يدفع ثمن الأضحية هو الذي يمسك حتى لو لم يباشر الذبح، والذي يباشر الذبح لا يلزمه الإمساك ما دام أنه لم يدفع ثمن الأضحية. إذن المقصود بالمضحي من يدفع ثمن الأضحية، هذا هو الذي يمسك فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا.
1: نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول كنت أزيد حجرا ثامنا أثناء رمي الجمار لأتأكد من إصابة الشخص، وذلك في حجة قديمة بسبب الزحام، فهل فعلي هذا جائز؟
0: لا شيء عليك، لأنه مع الزحام ربما يشك الإنسان هل سقطت منه حصات أو نحو ذلك، فيريد أن يقطع الشك باليقين ويزيد حصات أخرى قطعا للشك، لا بأس بهذا، بل إن هذا هو المطلوب من الحاج أن يحتاط وأن يأخذ معه حصيات زائدة، بحيث لو شك هل وقعت إحدى الحصيات في الحوض أو لا يقطع الشك باليقين ويرمي واحدة أخرى بدلا عنها، يعالج المشكلة وهو في الموقف في نفس الوقت. فهذا يعني ينبغي الحاج أن يحتاط، يعني بدل ما يأخذ مع 7 حصيات يجعل معه مثلا زيادة حصات أو حصاتين احتياطا، بحيث لو سقطت منه حصات أو شك في وصول إحدى الحصيات شك في وقوع إحدى الحصيات في الحوض يرمي واحدة بدلا عنها.
1: نعم جزاكم الله خيرا. الشك إذا جاء للإنسان بعد انقضاء الحج، يقول إذا نقصت بعض الحصوات على الحاج أو شك أنه لم يرمي بحصات

0: فسيأتي كلها، فما الحكم خاصة إذا زادت شكوكه بعد أن وصل إلى بلاده؟
1: الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه، فإذا كان لم يشك إلا بعدما انتهى من الرمي لا يلتفت للشك، فضلا عن أن يكون الشك أتاه بعد الفراغ من الحج لا يلتفت للشك مطلقا. وهكذا أيضا في بقية العبادات، ليس فقط في الرمي أو في الحج، وإنما في جميع العبادات، من أتى بعبادة وفرغ منها ثم طرأ عليه الشك بعد ذلك فلا يلتفت إليه. يعني مثلا بالنسبة للصلاة، لو أنه لما صلى وسلم وفرغ من الصلاة شك بعد ذلك هل صلى ثلاثة أو أربعة، نقول لا تلتفت للشك، وشك مثلا هل قرأ الفاتحة، شك مثلا هل أتى بالتسبيح في الركوع أو في السجود. إذا كان الشك لم يطرأ إلا بعد التسليم وبعد الفراغ من الصلاة لا يلتفت إليه. هذه قاعدة عظيمة ونافعة ومفيدة للمسلم، وهي أن الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه.
0: نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن الراجح في تحية المسجد الحرام، هل هي الطواف أم صلاة ركعتين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين كغيره من المساجد، وقول من قال من الفقهاء إن تحية المسجد الحرام الطواف لا دليل عليه، وإنما المسجد الحرام يشتشمله النصوص العامة التي فيها الأمر بأداء تحية المسجد قبل الجلوس، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يشمل المسجد الحرام وغيره. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. يسأل عن بعض الجمعيات الخيرية والبنوك تقدم خدمة شراء وذبح الأضاحي وتوزيعها نيابة عن المشتري، فهل هذا جائز وما أهم شروط صحة التوكيل في الأضحية؟
1: نعم، لا بأس بذلك ما دام أن هذه الجهات جهات موثوقة وعليها إشراف، فلا بأس بأن يوكلهم الحاج في أن يذبحوا عنه الأضحية أو الهدي. والذي يشترط في ذلك هو فقط أن يكون الوكيل ثقة، أن يكون الوكيل ثقة، وأن يعبر له بما يريد. يعني يقول مثلا خذ هذا المبلغ اشتر به أضحية أو مثلا هديا، ويقول مثلا هدي تمتع أو مثلا دم جبران، يحدد ما الذي يريد، لا بد من تحديد ما يريد، وأن يكون أيضا الوكيل ثقة. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. يسأل عن الذين تجب عليهم الأضحية، ويسأل أيضا هل يمكن أن تكون من غير بهيمة الأنعام خاصة في البلاد التي يعتمد أهلها على أنواع أخرى من الحيوان؟
1: أولا الأضحية ليست واجبة، على القول الراجح وهو قول جماهير الفقهاء أن الأضحية ليست واجبة وإنما هي مستحبة وعمل صالح عظيم، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، فجعل يعني الذبح للإرادة إذا أراد أحدكم أن يضحي، فهي مستحبة استحبابا مؤكدا وليست واجبة، وتتأكد في حق من كان قادرا على الأضحية، من كان عنده قدرة وملاءة مالية فيتأكد في حقه أن يذبح أضحية، لأن الأضحية من الأعمال الصالحة العظيمة، بل قال الإمام تيمية رحمه الله قال إن التقرب إلى الله تعالى بالذبح يوم النحر أيام التشريق أنه أفضل العبادات المالية، كما أن الصلاة أفضل العبادات البدنية، ولهذا جمع الله بينهما فقال فصل لربك وانحر. فالتقرب إلى الله تعالى بذبح الأضحية من أجل وأفضل الأعمال الصالحة، ويدخل في تعظيم شعائر الله، الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وانظر إلى نبي الله تعالى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي رزق بابن على كبر وبعد عقم، ومع ذلك وتعلقت نفسه بهذا الابن، وهذا الابن كان ابنا في غاية البر، فأمر إبراهيم بذبح ابنه الذي تعلقت به نفسه في أحسن

0: سن يتعلق فيها الأب بابنه، فامتثل أمر ربه ولم يتردد. وقال له ابنه أيضا مشجعا له، ابنه إسماعيل، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فانظر، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، هذا بلاء عظيم، ونجح فيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى أن إبراهيم الخليل أمر بذبح ابنه وفلذة كبده ومع ذلك لم يتردد، فكيف بمن يؤمر بذبح شاة واحدة في العام فتجد أنه يتردد ويبخل ولا يستجيب. فأقول يعني من كان قادرا ومن كان ذا ملاءة مالية يتأكد في حقه أن يضحي، وإن كانت الأضحية ليست واجبة إلا أنها مستحبة استحبابا مؤكدا.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل عن إذا كان نصيحتكم لكثير من الشباب الذين يتفاخرون بالخروج سريعا من مكة، وقد يكون على بعضهم دم أو يتسبب بإسراعه في تفويت بعض الأجور على من يرافقه من الحجاج، كان هناك من نصيحة لهؤلاء؟
0: من أتى الحج أتى لعبادة، فينبغي عدم الاستعجال في أداء النسك، وإنما يحرص الحاج على أن يأتي بالنسك على الوجه الأكمل والوجه المطلوب. وتعجب من بعض الحجاج يكون عندهم عجلة، ولذلك تجد أن بعضهم يسأل من اليوم 11 متى يبدأ وقت التعجل، هل التعجل يبدأ من اليوم 11 أو من اليوم 12؟ وهذا من العجلة المذمومة. على الحاج أن يحرص على أن يتقي الله في حجه حتى يكون حجه مبرورا، وأن يأتي بالسنة ويأتي بما هو أكمل وأفضل في الحج، ولا يبقى يتتبع الرخص، وأيضا لا يتعجل وينصرف وقد تبقى عليه أعمال من الحج لم يأتي بها، ربما يترتب عليه الفدية ويترتب عليه أمور أخرى. فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يهتم بأداء هذه العبادة على الوجه الأكمل.
1: نعم، أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، عند رؤية الكعبة هل يصح الذكر المنتشر بين الناس أن على المسلم عند رؤيتها أن يقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من زاره ممن حج أو اعتمر تعظيما وتشريفا ومهابة؟
0: الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أتى به الإنسان على أنه دعاء من الأدعية ولم يقصد بذلك أنه سنة لا بأس بذلك، لأن هذه الكلمات كلمات صحيحة ودعاء نافع، فهو يدعو الله عز وجل بأن يزيد هذا البيت تعظيما وتكريما ومهابة وبرا، فالدعاء كلماته حسنة، لكنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أتى به لا يقصد بذلك أنه سنة، وإنما يأتي به على أنه دعاء كسائر الأدعية، لأن الدعاء ليس توقيفيا، الدعاء يدعو المسلم بالمأثور وبغير المأثور، فعندما يدعو المسلم بقضاء حوائجه سيدعو بغير مأثور، فالدعاء ليس توقيفيا، لكن ينبغي أن يركز الداعي على الأدعية المأثورة، وأيضا عندما يدعو بالأدعية غير المأثورة التي تناسب قضاء حوائجه يبتعد عن الاعتداء في الدعاء، ويبتعد أيضا عن التكلف في الدعاء.
1: نعم. نعم، جزاكم الله خيرا. لعلنا يتبع لهذا السؤال، الكثير من الكتيبات التي تحتوي على أدعية وأذكار يقرأ منها كثير من الحجاج والمعتمرين، هل تنصحون بالحرص على القراءة في هذه الكتيبات أم يدعو الإنسان بما يفتح الله عليه؟
0: الأفضل أن المسلم يدعو الله تعالى بما يحضره من خير الدنيا والآخرة، وألا يتقيد بالأدعية الموجودة في تلك الكتيبات، لأن هذه الأدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الحجاج يتقيد بها، أدعية الشوط الأول، أدعية الشوط الثاني، أدعية الشوط الثالث، وتجد أنه إذا لم يكمل الدعاء يقف حتى يكمل الدعاء، وهذا لا دليل عليه ولا أصل له. وأيضا إذا أتى بالدعاء يقرأه من كتيب فقد لا يكون يعني معه حضور قلب، وإنما يهذه هذا كما يقرأ أي مقروء، لكن لو أتى بأدعية

يعني عن ظهر قلب، هذا أدعى للخشوع وحضور القلب والإخلاص في الدعاء. فالأفضل أن لا يتقيد المسلم بتلك الكتيبات، وإنما يدعو الله عز وجل بما يحضره من خير الدنيا والآخرة. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني

0: حديثنا كله حول هذا المعنى، حول سؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار ونحو ذلك. فالأفضل أن المسلم يدعو الله عز وجل بما يحضره من خير الدنيا والآخرة من غير تقيد بتلك الأدعية. ثم إن تلك الكتيبات يعني بعضها يكون فيها أدعية منكرة، يكون فيها نوع من التعدي في الدعاء وكلمات غير مناسبة وغير مقبولة، فهي لم توضع من قبل العلماء موثوقين، وإنما أخذها بعض الحجاج وتلقفوها من غير معرفة لمن كتبها. فينبغي للحاج أن يدعو الله عز وجل من نفسه، من ظهر قلب، بما يحضره من خير الدنيا والآخرة. لكن إذا كان مثلا في يوم عرفة ووقت الدعاء طويل ويريد أن يستحضر بعض الأدعية المأثورة، فقرأها من كتاب مثلا مثل كتاب شيخنا بن باز رحمه الله التحقيق والإيضاح، فيه أدعية كثيرة، لا بأس بذلك. مثل يعني هذا لا بأس به إذا يعني أراد أن يستحضر أو يستذكر بعض الأدعية المأثورة مثل تلك الكتيبات، لا بأس، لكن لا يتقيد بها، خاصة في الطواف السعي لا يتقيد بأدعية معينة ودعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني، هذا كله لم يرد. لكن لو كان في وقت واسع مثل الوقت الذي يكون يوم عرفة بعد الزوال ويريد أن يستحضر أدعية معينة مأثورة، ففتح كتيبة مثل كتاب شيخنا بن باز التحقيق والإيضاح وقرأ من تلك الأدعية، لا بأس بذلك، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله.
1: نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام، وضيف هذه الحلقة من برنامج فتاوى الحج. جزاكم الله خيرا ونفع بما قلتم.
0: اللهم أمين، وشكرا لكم وللفريق العامل معكم في الإذاعة وللإخوة المستمعين.
1: حياكم الله، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم أيضا أيها الإخوة والأخوات لحسن استماعكم ومتابعتكم. نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج فتاوى الحج عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تقبلوا تحيات فريق العمل، فيحان بن محمد السبيعي في الإشراف العام، عبد الرحمن بن سعد الحوطي في استقبال الاتصالات، بندر بن مساعد الحسين في التنسيق، محمد بن سعيد الشمري في الإعداد، ومحدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني في التقديم، والزميل المخرج عبد الرزاق الحمدان. نلقاكم بمشيئة الله تعالى على خير، وستجدون تسجيل هذه الحلقة بعد ساعة إن شاء الله في منصات الإذاعة الرقمية خاصة اليوتيوب ومنصة إكس. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة المنافقون حتى سورة الملك.

ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم

الرحيم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا

اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغٌ أَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ

ذلكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع

0: خاسئا وهو حسير.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة المنافقون حتى سورة الملك.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء.

0: المتعلقة بالقرآن الكريم.
1: العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
7: يا رحلة العمر، يا أحلى المراحل، تلك المشاعر كم لها تهفو القوافل، جئناك في أرواحنا غيث من الأشواق هاطل.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: رحلة الحج. رحلة الحج.
8: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
7: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة والأخيرة من برنامجكم رحلة الحج. يشرف فريق البرنامج باستقبال اتصالاتكم، والفريق هو في الإشراف العام في حال محمد السبيعي، وإدارة المحتوى عبد الله ابن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد أنفال علي، استقبال اتصالات الزميلان عبد الرحمن الحوطي وسلطان بن حميد العنزي، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي.
4: رحلة الحج.
9: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا هذا المساء الطيب المبارك في هذا اليوم العظيم، يوم التروية. نحييكم أحبتنا المستمعين الكرام، ونسعد باستقبال اتصالاتكم لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة. طبعا معنا كالمعتاد 9 فائزين مشيئة الله تعالى، وأسئلتنا كلها تتعلق بأحكام الحج والعمرة وما يدور في هذا الفلك، أيضا مما يتعلق بهذا الموسم العظيم، هذه الأيام التي نعيشها. نذكر طبعا أننا ما زال معنا يمكن أعظم هذه الأيام وأفضلها، اليوم اللي هو يوم التروية، أحد أيام هذه الأيام المباركة. يعني ينبغي الإنسان أن يقضي جزءا من هذا اليوم في تلاوة وذكر وطاعة وإقبال والحرص على الصلاة والتبكير إليها. بكرة طبعا هو اليوم العظيم، يوم عرفة. بالنسبة لغير الحجاج فإنه يسن لهم ويستحب لهم الصيام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. والله هذا يعني فضل عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا. كلنا أهل ذنب وتقصير وخطأ، وكل بني آدم خطاء، ونحن في أشد وأمس الحاجة إلى مغفرة وعفو ربنا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه وصية رسول الله لأحب خلق الله إليه، أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأن يطلب المغفرة. فنحن في حاجة ماسة إلى مغفرة الله وعفوه، و يعني وأن يغفر وتجاوزه عنا وعن سيئاتنا، لأن إذا غفر للإنسان سيكون إن شاء الله في خير في دنياه وأخرى. فينبغي الإنسان يحرص على صيام يوم غد، يوم عرفة، وأن يحتسب الأجر

0: في ذلك، ولعل الله يقبله فتغفر ذنوب هاتين السنتين. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده. وما زال أيضا موضوع التكبير مستمر مستمعين الكرام، التكبير المطلق مستمر حتى يوم حتى مغيب شمس يوم 13، والتكبير المقيد سيبدأ إن شاء الله لغير الحجاج من فجر يوم غد يوم عرفة حتى عصر يوم 13 آخر أيام التشريق. عموما نرحب بكم مستمعين الكرام ونحييكم في حلقتنا هذه. طبعا هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة في هذا الموسم من برنامج رحلة الحج. الحقيقة أن يعني قضينا معكم ساعات طيبة وأيام كانت ممتعة جدا بصحبة مستمعينا الكرام وبصحبة كذلك الزملاء في جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم. عموما أخذ أول متصل معنا في هذه الحلقة بعد هذا الفاصل.
1: رحلة الحج. هل أنت مستعد ليوم عرفة؟ حقيبة يوم عرفة ب750 ريالا تطعم وتسقي 50 حاجا في عرفة. تصدق الآن، الكمية محدودة، لا يفوتك الأجر. اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
2: رحلة الحج.
0: أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم على الرقم 011-40-52-999. ومعنا أول متصل سعدية من مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام وبركاته.
0: اختار رقما يا سعدية.
3: اختار تفضل.
0: طيب هو بختار سجل رقم واحد. السؤال يقول: ما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم؟ يعني خالفوني أو ابتدعوا في العبادة أو اقتدوا بي؟
3: اقتدوا بي.
0: نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابة صحيحة يا سعدية، الله يعطيك العافية. إذن المقصود بها اقتدوا بي وخذوا عني واهتدوا بهدي وافعلوا كفعلي في هذه العبادة العظيمة. ولذلك احنا الان بالنسبه لي يعني الحج دائما افضل شيء راس الهرم ان ياتي به الانسان كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الترتيب ومن حيث الطريقه والصفه وهكذا، يكون يعني في اعلى المراتب. وحينما قال عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم، يعني علم العلماء ان كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه يجب، كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يجب إلا إذا ورد دليل يصرف أحد هذه الأمور عن الوجوب. يعني مثلا احنا عرفنا أن المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار والوقوف بعرفة حتى غروب الشمس وطواف الوداع، عرفنا أنها واجبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يجب عليكم أنكم تسمعوا، لا، هو فعلها وقال خذوا عني مناسككم. لكن في أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني جاء نص يصرف هذا الأمر عن الوجوب، مثل يعني التقديم والتأخير يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله أنه رمى الجمرة ثم نحر هدية ثم حلق عليه الصلاة والسلام ثم يعني لبس ملابسه وتطيب ثم ذهب يطوف طواف الحج. هذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يأتي نص يقول يعني افعل ولا حرج لكان هذا الترتيب واجبا، لكن لما جاء كل ما جاء واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال إني فعلت كذا قبل كذا وفعلت كذا قبل كذا، قال افعل ولا حرج. ثم قال الراوي: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن اللي يبغى قلتهم يعني العليا والأفضل والأحسن ويكون إن شاء الله حجه حجا مبرورا يفعله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعيد ونزيد نقول قدر المستطاع، لأن أحيانا هناك أمور خارج عن القدرة. يعني هناك موضوع التفويج، خلاص تمشي مع التفويج حتى لو لم يكن في الوقت الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي أحيانا مع أنظمة مع ترتيبات هي موضعة لمصلحة الحجاج وحتى يصير الحج بأتم وجه وأكمله، ودائما المصلحة العامة مقدمة على أن تأتي بسنة من سنن الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لعمر: يا عمر إنك رجل قوي، فإن استطعت أن تقبل وإلا فاستقبله وكبر، مو بلازم تقبل إذا كنت بتؤذي الناس. من معنى؟ مين؟ رحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اختاري رقم
4: 4.
0: السؤال يقول: يا رحمة الله يرحمنا والمسلمين

0: برحمته الواسعة، أخبر القرآن الكريم بأن تعظيم شعائر الله من إيش؟ ألو؟
1: أيوة معاكم.
0: إيه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من
1: تقوى.
0: أيوة،
1: من تقوى الله.
0: من تقوى القل.
1: من
0: تقوى إيش؟
1: تقوى.
0: طيب بقول الخيارات، من ظلم القلوب ولا نفاق القلوب ولا من تقوى القلوب؟
1: من تقوى القلوب.
0: نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت يا رحمة الله العافية. إذن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فدائما شعائر الله سبحانه وتعالى الأشياء التي يعظمها ربنا جل وعلا تعظيمها يدل على يعني وجود التقوى في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التقوى هاهنا، يشير إلى صدري عليه الصلاة والسلام، الإيمان والتقوى في القلب، لكن هذا الإيمان الذي في القلب يظهر على الجوارح ويعني يرى. فيعني تعظيمك لأي شيء عظمه الله، كتعظيمك لمنطقة الحرم، منطقة الحرم يعني هي معظمة، كتعظيمك للأزمنة المعظمة كمثل أشهر الحرم رمضان ونحو ذلك، وهذه العشر اللي احنا فيها، تعظيمك لشعائر الله مثلا الهدي الذي يهدى للحرم حينما ينوى ويشعر خلاص ويبعث للحرم، تعظيمك كان حتى العرب يعظمونها لأنها هدية، هدي للحرم. مثلا الأضاحي هذه من شعائر الله، فإن تعظيمك لهذه الشعيرة وإظهارك لها وإتيانك بها على الوجه المطلوب هذا من تعظيم شعائر الله ومن تقوى القلوب، لشيء وقر في صدرك من التقوى والإيمان، من تعظيمك لله تعظم ما يعظمه ربنا جل وعلا. من معنى سارة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من جدة؟
3: أيوة.
0: طيب يا نعمة اختاري.
3: اختار رقم ثلاثة.
0: ثلاثة. طيب رقم ثلاثة يقول الرداء الذي تكسى به الكعبة المشرفة، وش يسمى؟ الأسود. يعني أنت ما تعرفين الأسود هذا اللي على الكعبة وش يسمى؟
3: خيارات.
0: المسرع الخيارات. طيب هل يسمى الميزاب ولا باب الكعبة ولا كسوة الكعبة؟
3: كسوة الكعبة.
0: طيب شو ما قلت يا من أول ريحتينا؟
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت يا نعمة، إذن هي كسوة الكعبة، وطبعا هذه الكسوة من يعني الأمور التي اهتمت بها الحكومة جزاهم الله خير، وهناك تغيير لهذه الكسوة كل سنة وتراها مكلفة جدا يعني، وهذا من الاهتمام بهذا البيت العظيم. وطبعا هو هناك تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بصناعة الكسوة ومصنعها وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها من الذهب والحرير ونحو ذلك. أنا والله ما أعرف عن هذه التفاصيل، لكن يستطيع الإنسان ممكن يدخل على موقع مثلا كسوة الكعبة ويجد هذه التفاصيل وسيندهش يعني. شكرا لك يا نعم، الله يعطيك العافية. بمعنى طبعا زي ما قلنا مستمعي الكرام، اليوم هو اليوم الأخير، والحجاج اليوم الآن هم في منى، الحجاج الآن أحرموا لما كان محرم يعني كان متمتع ومحل ولا توه واصل مثلا مكة، الآن في منى مستقرون، يصلون صلوا فيها الظهر وصلوا العصر قصرا، ثم يصلون إن شاء الله مغرب والعشاء، ثم يرتاحون ولاجة بكرة إن شاء الله الصباح بالتفويج يذهبون إلى عرفات، كل حسب يعني التفويج والتنظيم اللي عندهم، ثم يبقون في عرفات ويبدأ الوقوف في عرفة بعد صلاة الظهر والعصر، حينما تصل الظهر والعصر جمعا وقصرا يبدأ هذا يعني اليوم العظيم، ويدنو الله من الخلائق ويغفر الله الذنوب، ويعني هنيئا لأهل الموقف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منهم وأن يعينهم. ويعني من حسن ظن بالله أن يظن الإنسان أنه لن يخرج من هذا اليوم إلا قد غفر له، فيدعو الله كثيرا ويبتهج ويبتهل ويتضرع كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبده من النار من يوم عرفة. هل هذا خاص بأهل عرفة؟ العلماء يقول فضل الله واسع قد يعم الجميع، لأنه أعظم يوم يعتق الله فيه العباد من النار، واللي في عرفة يعني ليس أكثر الناس، فربنا فضله واسع، إن شاء الله سيعتق يعني كثيرا من عباده المقبلين عليه المنيبين إليه للصائمين ولا الحاجين ولا المهم مقبل على الله، أما المعرض فالله

0: يعني نسأل الله يهدينا جميعا ويكفينا شر الإعراض، لأنه في الغالب أن من يعرض يعرض الله عنه. الله يعافينا وإياكم. يا مرحبا يا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى أنا أقول مستمعي الكرام اللي يسمعني الآن، إذا أنا سلمت رد السلام، حتى وإن كنت السلامكم غير موجه إليك، لكن رد السلام وإن شاء الله لن تحرم أجره. سارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من جدة؟
1: أيوة.
0: أي صف أنت؟
1: لا كبيرة أنا.
0: طيب اختاري رقم.
1: سبعة.
0: طيب رقم سبعة. يقول لون والله هذا أنا المفروض أني أعطيه 500 بدون ما أحتاج أطرح السؤال، عموما بطرحه يعني لأنه كتب. لون كسوة كسوة الكعبة الحالي وشلونها؟
1: أسود.
0: ما على اسم اللي تشوفونه في التلفزيون، لونها الحقيقي وش هو؟
1: لونها حقيقي أسود.
0: طيب نشوف
1: الآن.
2: هي الإجابة صحيحة.
0: خلاص. طيب مبروك يا سارة، تستاهلين هذه الجائزة ما شاء الله، قدرها 500 ريال. اليوم يعني بما أنه آخر يوم في الأسئلة كلها ترى من هذا النوع، أسئلة سهلة ويسيرة إن شاء الله، ويعني ونجدد العهد إن شاء الله بالمستمعين الكرام في الموسم القادم إن شاء الله عام 1448، سنة وياكم من الأحياء، الله يرزقنا وياكم الحياة الطيبة التي تكسب العمل الصالح. والله أن من توفيق الله للعبد أن يحييه حياة تبلغه مواسم الخير إن استغلها في الخير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره إيش؟ وحسن عمله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. المؤمن لا يزيد عمره لأنه يتزود من الطاعات، لكن اللي تمر عليه هذا المواسم ما استفاد منها أو معرض أو مقصر فيها أو فهذا عمره يمكن قد يكون عليه الله يعافينا وإياكم وبال. فأنا أقول يعني والحمد لله دائما لو لم يبقى في الموسم ترى إلا دقائق يستطيع الإنسان أنه يقبل في هذه الدقائق ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويصوم مثلا يوم عرفة ويكثر من ذكر الله ويندم على ما فات يعني من تقصير ولا من إعراض ولا من نحو ذلك، فقد يبدل يقبل الله توبته إن شاء الله ويبدل الله سيئات حسنات ويكتب له الله يعني من أفضل الأعمال وأجلها هذا الانكسار الذي يجده الإنسان بسبب تقصيره. إذا وصلت مرحلة الانكسار هذه فأنت قد اقتربت من رضا ربك جل وعلا. معنا أحد؟ يا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك يا أخي محمد؟
3: الحمد لله.
0: 30.
3: 30؟
0: إيه.
3: 30 إيش؟
0: أنت قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتممت صيغة السلام.
3: 30 حسن. إيه. خلاص.
0: إيه أحسنت إن شاء الله. الله تقبل منا ومنك يا رب. اختر رقما يا حبيبنا محمد.
3: إيه باقي رقم.
0: باقي معك 2 و5 و6 و8، يعني تونا في خير واجد.
3: خلنا في الاثنين من الأول.
0: كم؟
3: 2.
0: رقم 2. بس حاول ما أدري الصوت، حاول توضحه شوي. عموما السؤال يقول الصيد يعتبر من أركان الحج ولا واجباته ولا محظورات الإحرام؟
3: محظورات الإحرام.
0: طيب اللي يصيد صيد وش عليه؟ وهو محرم.
3: يعني تبطل إحرام.
0: لا لا لا مش كده. لا يا محمد، هو عليه فدية، إحرامه ما يبطل ويكمل حجه ولا عمرته ولا كذا، بس إن عليه فدية. الفدية بالنسبة للصيد مختلفة عن بقية محظورات الإحرام. فدية بالصيد يعني يذبح شيء من
3: يذبح شيء.
0: إيه يعني لا، هو يذبح شيء من بهيمة العام مقارب لما صاد، يعني يحكم به ذو عدل منكم، يعني مثلا
3: نفس مصاد
0: مو نفسه. لا يعني اللي يذبح مثلا حمامة يذبح ليقتل حمامة مثلا أو يصيد حمامة، يقول علماء يذبح شات، واللي يصيد مثلا خلينا نقول مثلا وعل ولا شيء يمكن هذا يحتاج أنه يذبح شيء مقارب له، يذبح بقرة مثلا فدية وهكذا. عمو شكرا لك يا محمد وتستاهل. طلع خلينا نشوف ما أدري.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابة صحيحة يا محمد، الله يتقبل منه منك صالح القول والعمل. من معنا

0: يعني احنا زي ما قلنا قبل شوي انها بكره يوم عرفه، ويوم عرفه يوم عظيم للحاج وغير الحاج، يعني ينبغي الانسان انه يغتنم هذا اليوم في الصيام لغير الحاج والاقبال على الله والانقطاع للدعاء والذكر. النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاكثر من هذا الدعاء. اصلا هذا الذكر اذا قلته في الصباح يعني كن حزت 100 حسنة وكفر عنك 100 خطيئة، وكأنما اعتقت 10 أنفس من ولد إسماعيل، ولم يعني أصبحت حصنا لك يوم كذلك كله حتى تمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة مثل ما جئت به إلا من قال مثل ما قلت أو زاد عليه. والعتق، أنت تعرف إيش معنى العتق؟ لما تكون أنت اعتقت 10 من ولد إسماعيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نفسا أعتق الله بكل عضو منها منه من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. يعني أنت اعتقت مثلا ليعتق من أول حين كان هناك الأرقة، إذا اعتق واحدا كاملا أعتق الله كله، أعتقه الله كله من النار. فأنت الآن كأنما إذا قلت هذا الدعاء في الصباح أو حتى في المساء كأنما اعتقت 10 يعتقك الله من النار. وفي يوم عرفة ما من يوم أكثر من يعتق الله في عبد من النار من يوم عرفة. فنحرص على هذا الذكر وهذا الدعاء، نكثر منه ولو 100 مرة، يمكن 200-300، اللي الله يقدرك ويعينك عليه، ونتنوي النية الطيبة إن شاء الله ويعينك الله. مين معنا؟ ألياف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة.
0: ألياف.
1: هلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله.
1: الله يبقيك.
0: أنت اسمك ألياف صح؟
1: إلياف.
0: اللي آخر حرفه شو؟
1: سين.
0: أنا سمعتها ألياف، أحسب إنها هذه الألياف اللي تجي في الخس والجرجير وال... إلياس اسمك ها؟
1: الله.
0: إيه يعني من أسماء الأنبياء.
1: الله.
0: آسف يا أخي إلياس. طيب تختار رقم. والله بدي على هذا الخطأ إني أعطيك 500 بس بسهل لك مرة. إيش رأيك أنا أختارك رقم؟ ها حبيبي إلياس. ألو إلياس.
1: اختر اختر من عندك.
0: يلا رقم 9.
1: بسم الله.
0: بسم الله. تصنع كسوة الكعبة من الخشب؟ ها يا إلياس.
1: لا فضل.
0: طيب من الذهب؟
1: لا.
0: من الحرير؟
1: الله.
0: الله خليك. الإجابة صحيحة. أحسنت يا إلياس والله يبارك فيك يعطيك العافية أخي إلياس، وتستاهل هذه الجائزة. وزي ما قلت لكم يعني كسوة الكعبة لها عناية خاصة، وصناعتها من الحرير والخيوط اللي فيها من الذهب اللي فيها الآيات المكتوبة هذه. مين معنا؟ يزن. يا مرحبا يزن. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سلام. تبي تسبقني يعني ها؟
2: نعم.
0: وخيرهم الذي
2: بدأ بالسلام.
0: الله الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اختار رقم.
2: اللي يحبه قلبه.
0: أنت اللي يحبه قلبي.
2: 8-7. اللي موجود.
0: طيب 8. السؤال يقول يا يزن، هذا توني حتى يعني تطرز الآيات القرآنية على كسوة الكعبة بخيوط من إيش؟
2: كيف؟
0: الآيات شفت أنت فيه لون ذهبي في الكسوة، فيها مكتوب آيات صح؟ لا. الخيوط هذه وش مطرزة من إيش؟
2: خيارة.
0: هل هي من النحاس ولا القطن ولا الذهب والفضة؟
2: الذهب والفضة.
0: فخم الضاء. الفضة.
2: الفضة.
0: الإجابة صحيحة. أحسنت، إجابة صحيحة. على التفخيم هذا المفروض تزيدك 75 ريال يا زن، بس ما في إلا 500، تستاهلها ما شاء الله. الله يوفقك يا زن ويحفظك ويبارك لك. إذا زي ما قلت الكسوة هذه لها عناية، وطبعا تغير الكسوة، كان سابقا تغير ظن في يوم عرفة، لكن حاليا يعني صدر تعليمات أو أوامر بأن التغيير يكون في بداية شهر الله المحرم من كل سنة، وهذا من العناية الحقيقة. طبعا العناية، أنت بتتكلم بالعناية بالحرمين، شيء يعني يذهل ويبهج ويرفع الرأس كما يقولون يعني. وطبعا هناك تفاصيل ودقائق. أنا لما كنا حين نروح مثلا للحرمين نزور الزملاء في يعني هيئة العناية بالحرمين ولا رئاسة الشؤون الدينية،

0: ويعطونا دقائق وتفاصيل أمور عن عن الكعبة، عن مثلا الأبواب، عن السجاد، عن ترامس أو الحافظات المالية فيها موية زمزم، عن المعقمات والتنظيف، عن شيء يعني ما تتصور، عن أما التكييف، نظام التكييف، نظام الصوت، نظام الكهرباء ونظام الإضاءة ونظام شيء يعني على أعلى المعايير. لكن حنا نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من قام على الحرمين خير الجزاء، وأن يديم علينا في هذا البلد الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن ينشر رحمته وأمنه وعافيته على سائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يظهر لهم ويخرج لهم خيرات الأرض والسماء. من معنى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عائشة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اختاري رقما.
1: 8.
0: لا 8 راح، مش باقي 1 2 3 4 باقي 5 و 6
1: 5.
0: طيب سؤال يقول: النقوش المطرزة على كسوة الكعبة عبارة عن إيش؟ هل هي أشكال هندسية ولا أزهار ولا آيات قرآنية؟
1: آيات قرآنية.
0: إيش درت؟ تقرأت شيء منها؟
1: لا والله.
0: طيب خلنا نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابة صحيحة يا عائشة. إذن الموجود على كسوة الكعبة هي عبارة عن آيات قرآنية. باقي متصل؟ طيب نذكر، نحاول دامنا بعد في آخر حلقة، وذكر بواجبات الحج وأركانه إذا كان أحد يسمعنا من الحجاج ولا حتى لو لم يكن، يعني نستفيد جميعا. أركان الحج 4 هي: 1 الإحرام، نية الدخول في النسك، 2 الوقوف بعرفة، 3 طواف الإفاضة، 4 سعي الحج. هذه 4 أركان. الواجبات: 1 الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، هي ترتيبها كذا: المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلق والتقصير، طواف الوداع. هذه 7 واجبات. الأركان لا يتم الحج إلا بها، لا بد أن تأتي بها، يعني ما فيه تقول لا خلاص ماني بطايف بس بذبح، ما يمشي، لازم تطوف ولازم تسعى ولازم تقف بعرفة ولازم تحرم كذلك. الواجبات: لو فاتك شيء منها تجبره بدم، إن كنت معذورا فلا شيء عليك، وإن كنت غير معذور فتأثم، تحتاج أنك تتوب الله سبحانه وتعالى وتجبره بدم، هل فدية فيها دم. وهي 7 واجبات التي ذكرتها قبل قليل. رزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أنت يا رزان ظهر آخر متصل يا خالد، هي آخر متصل معنا في هذه الحلقة بل في البرنامج كله، فتختار ما في رقم واحد يعني، عطسيا ولا نغير؟
3: لا عطني.
0: طيب السؤال يقول يا رزان: الإحرام من الميقات، أنا توني حدث عن هذا الحين، الإحرام من الميقات يعتبر من إيش؟
3: من الواجبات.
0: مش درات؟
3: من الأركان.
0: مش درات؟ طيب مش راس ترجع للأول؟
3: من الواجبات.
0: خلنا نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابة صحيحة يا رزان، الله يعطيك العافية. وتستاهلين هذه الجائزة قدرها 500 ريال. رزال طبعا هي المتصلة الأخيرة معنا في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج وفي هذا الموسم، وطبعا هي لخبطت بين هل هو ركن ولا واجب، عشان كذا أنا أبين الآن، لأن كلها فيها الإحرام. الإحرام بحد ذاته هو ركن، يعني ما تستطيع أنك تحج وأنت ما أحرمت أصلا، ما دخلت أو لم تنوي نية الدخول في النسك. اللي واجب وشو؟ الإحرام نفسه لكن من الميقات. شو الفرق؟ يعني لو واحد مثلا تجاوز الميقات ثم نوى، هنا يعني أتى بالركن وفرط في الواجب، أتى بالركن وفرط واجب. أيضا قلت أنا مثلا من الأركان الوقوف بعرفة، ومن الواجبات الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس. وش الفرق؟ لو واحد جاء وقف بعرفة مثلا إلين أذان العصر ثم خرج، هنا أتى بالركن أنه وقف بعرفة ولكنه فرط بواجب وهو البقاء في عرفة حتى غروب الشمس، كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: خذوا عني مناسككم. شكرا لكم أيها الكرام، أيها الإخوة المستمعون، شكرا لمشاركتكم لنا، ويعني نسأل الله يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. قضينا معكم الحقيقة يعني أيام ماتعة ويعني مسابقة طريفة وخفيفة كذا.

0: باقي معنا موضوع اللي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. يعني احنا بكرة يوم عرفة، وبكرة يوم الخير والعطاء، ويوم السقيا والإطعام، ويوم الكرم والجود، ويوم المغفرة، ويوم العتق من النار، ويوم ويوم. اسمعنا أيها أخ المبارك وخليك معنا بعد هذا الفاصل.
1: رحلة الحج. هل أنت مستعد ليوم عرفة؟ حقيبة يوم عرفة ب750 ريالا تطعم وتسقي 50 حاجا في عرفة. تصدق الآن، الكمية محدودة، لا يفوتك الأجر. اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
2: رحلة الحج.
0: أهلا بكم أحبتي المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم. كنا نرحب كذلك بالأستاذ محمد بن عبد الله الغامدي، وهو المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم وكل أوقاتكم بكل خير، عليك وعلى فريق البرنامج وعلى السادة المستمعين والمستمعات.
0: الله يحييك أستاذ محمد، والحقيقة يعني يوسفنا أن يكون هذا آخر لقاء بيننا، لكن إن شاء الله متجددون في مواسم أخرى
3: بإذن الله.
0: أستاذ محمد، يعني اليوم هو يوم التروية، والناس الآن مستقرون في ميناء، وهذا اليوم يعني تبدأ فيه قلوب الحجاج بالانتقال إلى مرحلة مختلفة من الرحلة الإيمانية، ساعات قليلة فقط، ويمضي أيضا ضيوف الرحمن إلى يوم هو أعظم أيام الدنيا، يوم عرفة، يوم مباهاة الله بملائكته، يباهي الله ملائكته بأهل الموقف، ويوم العتق، ويوم المغفرة، ويوم الرحمة، واليوم يعني الذي قد لا يتكرر لكثير من الناس. كيف تبدو استعداداتكم أستاذ محمد لخدمة الحجاج في عرفات؟
3: أول شيء الحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام المباركة. نقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اليوم هو مثل ما ذكرتم شيخ بيت، هو يوم التروية، اليوم الثامن من أيام العشر المباركات. نسمع في كل مكان لبيك اللهم لبيك، يوم تمتلئ فيه الطرقات بالتلبية، وتمتلئ القلوب بالشوق والرجاء. ومع هذه الساعات التي تسبق يوم عرفة، يعيش الحجاج أعظم رحلة إيمانية قد يعيشها الإنسان في عمره. غدا بإذن الله تعالى يقف الملايين في صعيد عرفات من طلوع الفجر حتى مغرب الشمس، يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، يرفعون الأكف، أكف الدعاء، يتجردون من الدنيا كلها أملا في المغفرة ومن العتق من النار. في هذه اللحظات الإيمانية نقول هنيئا لكل من ساهم معنا في الأيام الماضية، هنيئا لكل من جعل له سهما في سقيا حاج أو إطعام حاج أو خدمة ضيف من ضيوف الرحمن. الآن الحمد لله وبفضله زملاؤنا في الميدان يستعدون منذ هذه اللحظات، حقائبهم والحقائب التي تبرع بها الناس وتبرع بها المحسنون، حقائبكم الآن تجهز، والمياه تبرد، والفرق التطوعية تتهيأ للانطلاق مع شروق شمس يوم عرفة إلى مواقعها حيث يتواجد الحجاج إن شاء الله، ليصل الطعام وتصل السقيا إلى الحجاج في ذروة التعب وحرارة الشمس والزحام. لنتخيل هذا المشهد، حاج أنهكه الوقوف والسير والحر، ثم تمتد إليه حقيبة طعام وماء بارد في لحظة قد تكون من أعظم لحظات الامتنان والدعاء الصادق. أبشركم تبقى لدينا أقل من 500 حقيبة فقط، 500 حقيبة تنتظر أصحابها في اليوم الأخير. من سيكون له هذا الأثر؟ من سيفوز بها؟
0: نعم أستاذ محمد،
3: نحن أستاذ محمد معنا في السقيا.
0: نعم تفضل، بس انقطع الصوت ثم رجع، تفضل يا شيخ.
3: نعم، أقول التجهيز من الناس، من يعني ينتظر إلى يوم الغد حتى يتبرع اليوم في يوم عرفة، لكن نقول يعني من سيكون له هذا الأثر؟ من سيفوز بما تبقى من الحقائب؟ نجد أن بعض الناس يريد أن يؤخر الصدقة إلى يوم عرفة، لكن نقول بادر اليوم، اليوم يتم التجهيز، وغدا يبدأ بإذن الله تعالى التوزيع. اليوم يكتب لك أجر الصدقة، وغدا يكتب لك بإذن الله تعالى أجر من أعان الحجاج وخفف عنهم في يومهم العظيم. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فلا تدري ماذا سيحدث غدا. أخرج صدقتك اليوم عن نفسك

عن أهل بيتك، عن والديك، عن من تحب. ساعات قليلة وتمضي، ومعها تمضي هذه الرحلة الجميلة، رحلة الخير، رحلة خدمة ضيوف الرحمن، رحلة قد لا تتكرر لكن أثرها عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع. وحقيقة لا نستصغر، لا تستصغر سهمك، رب ريال سبق آلاف الريالات عند الله، ورب شربة ماء كانت سببا في رحمة لا

0: رقابنا ورقاب والدينا من النار، واكتب لضيوف بيتك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا يا رب العالمين.
1: اللهم آمين آمين. الله يسجب هذه الدعوات الطيبة ويبارك. واللي أيضا يبغى يشارك ويساهم، يعني نحن في آخر حلقة واستعدادات ما زالت الاستعدادات اليوم غدا، يعني اللي بيعطي اليوم إن شاء الله يعني يكون ممن أطعم وأسقى في يوم عرفة. شو الطريقة اللي بيساهم شيخ؟
0: أنا والله أنا أقول يعني تبقى أقل من 500 حقيبة، يعني 400 وحاجة تقريبا.
1: هي كم كانت شيخ؟
0: المتبقية هي عندنا 3000، 5000 حقيبة.
1: 5000 ما شاء الله.
0: 5000 حقيبة وتبقى منها الآن حوالي تقريبا 480 تقريبا الآن. ف والله يعني نقول من سيكون له هذا الأثر، يعني من سيفوز بهذه بما تبقى. فالبدار البدار، والتبرع الحمد لله سهل جدا، يعني الآن تستطيع الآن أن تتصدق عن نفسك، عن والديك، عن من تحب. يعني الحقيبة ب 750 ريال تطعم وتسقي 50 حاج في يوم عرفة اللي هو يوم غد إن شاء الله بإذن الله. من يرغب المساهمة يفتح على تطبيق الراجحي، لو الآن المستمعين يطلع جواله ويبدأ خطوة خطوة معي، يفتح تطبيق مصرف الراجحي. بعد أن يفتح تطبيق مصرف الراجحي يضغط على أيقونة التحويل أسفل الصفحة، ثم بعد ذلك يختار أيقونة خدمات ثم جمعية خيرية، ثم يكتب في خانة البحث كلمة بيان، ثم يختار جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بشمال مكة، ثم بعد ذلك يختار الحساب المخصص سقيا الماء، ثم يدخل المبلغ المتبرع به، يعني ومن زاد الله عليه وفتح الله عليه وأسر الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه بخير، ثم يضغط تأكيد على عملية التحويل وأسر الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر. هذا عن طريق تطبيق مصرف الراجحي. ويمكن أيضا التبرع مباشرة من خلال زيارة موقع التبرعات الإلكتروني لجمعية بيان بمكة. ولمن أراد حساب المشروع يمكنه الاتصال على الرقم 0500329329 0500329329. وأيضا يمكن التواصل بمركز خدمات العملاء طوال 24 ساعة، وهذا الرقم مخصص لخدمتكم 920032824. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أموالكم وأن يتقبل منكم. وأود أن أقول لكم أن هناك فرصة ستفتح غدا لسقيا الحجاج أيضا في أيام التشريق لمن أراد أن يساهم في سقيا الحجاج. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولهذه الإذاعة المباركة ولفريق البرنامج ولكل من ساهم ولكل من شارك في هذا المشروع أن يكون له الأجر الكبير بإذنه تعالى في هذه الأيام الفاضلة.
1: اللهم آمين. الله يجزاك خير شيخ محمد وبارك فيك. وأنا أقول يعني أن هؤلاء الحجاج والمعتمرين في يوم عرفة هم ضيوف الله، والله سيكرمهم، لكن هل ستكون أنت ممن يعني يسرك الله وسخرك لأن تكرم هؤلاء؟ يعني هم سيأكلون إن شاء الله وسيشربون، لكن هل ستساهم أنت؟ هل ستكون ممن يعني اختاره الله واصطفاه لأن يكون منفقا وباذلا ومعطيا في هذا الموسم العظيم؟ قد يكون سبب ذلك عتقك، سبب عتقك من النار، سبب مغفرة ذنوبك في يوم المغفرة والعتق والعطاء والرحمات. وما شاء الله ذكرت يعني 4000 تقريبا، أكثر من 4500 حقيبة، باقي أقل من ذلك. أنا متأكد إن شاء الله أن أهل الخير وأهل الأيادي البيضاء سيقفلون هذا إن شاء الله، لا يعني هذا العدد بمشيئة الله هذه الليلة بمشيئة الله.
0: هناك من لديه والد ومن لديه والدة يعني توفوا رحمه الله تعالى، ففرصة عظيمة أن يشارك ويتصدق عن والديه. وهناك أناس يعني لا يستطيعون الحج، يعني لم يستطيعوا الحج، فيشارك في خدمة ضيوف الرحمن. والباب والله كبير والأجر بإذن الله عظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى القبول للجميع.
1: اللهم شكرا لكم أستاذ محمد بن عبد الله الغامدي المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه.
2: رحلة الحج.
1: إذن وأنتم أيضا أحبتي الكرام نشكركم شكرا جزيلا لحسن متابعتكم لنا ولمشاركتكم لنا في هذه الحلقة، ونشكر كل من بذل وأعطى وساهم في هذه المشاريع الخيرية لسقيا وإطعام ضيوف الرحمن. يعني الحقيقة أنا أعرف أن كثيرا من المستمعين يعاتبوننا، يعني يرسلوا لنا عبر الخاص ولا أحيانا في وسائل التواصل.

0: يقولون يعني انه والله نحاول نصون نحاول ندق لكن ما تمسكون البرنامج يعني عليه ضغط شديد واحنا لا نملك شيء يعني الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى ان شاء الله انك يمسك معك الخط فمسك وان لم يرد الله ذلك فلله الامر من قبل ومن بعد وابواب الرزق والخير مفتوحه الله يرزقنا وياكم ويبارك لنا ولكم ويفتح لنا ولكم ابواب الرزق والخير والبركه المهم اللي تقدره ولن يفوتك ان شاء الله متى ما اردت هو رضا الله سبحانه وتعالى بان تستغل وتغتنم هذه الساعات المتبقية من هذه الأيام العظيمة المباركة بقي يوم عرفة ويوم الحج الأكبر والأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى فوفقنا الله وإياكم أحبتنا الكرام لحسن عبادته وطاعته والإقبال عليه وجنبنا الله وإياكم مكائد الشيطان ومصائده ووساوسه إنه ولي ذلك والقادر عليه حتى الملتقى بكم أيها الكرام هذه رق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي إدارة المحتوى عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني في الإعداد أنفال علي استقبال اتصالات الزميلان عبد الرحمن الحوطي سلطان بن حميد العنزي في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم السبيت وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي وكذلك بدر بن حسن الزهراني نلتقيكم إن شاء الله في موسم قادم وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: رحلة الحج رحلة الحج.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة قرآن يتلى وحاج يروى.
4: كما تتسابق لها القلوب لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية رحلة الحج.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة إبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيك

0: لكم غدا عند السادسة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
1: نور على الدرب
0: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
0: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السابعة والنصف صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: أحاديث الحج.
7: الحج

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: أحاديث الحج، أحاديث نبوية منتخبة عن موسم الحج وأعماله وفضائله. أحاديث الحج، تقديم فيصل ابن ذيان العتيبي، تنفيذ صالح ثنيان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص. متفق عليه. قوله العنق: السير بين الإبطاء والإسراع. فجوة: متسعا بين الشيئين. نص: حرك الدابة لتبلغ أقصى سيرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري. قوله الإفاضة أي من عرفة، وقوله بالإيضاع السير السريع. عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. رواه مسلم. قوله في عشية عرفة في ليلة عرفة. قوله وغداة جمع صبح يوم النحر. كاف ناقته مانع ناقته عن السرعة، وقوله محسرا هو وادي المزدلفة. التلبية ليلة المزدلفة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بجمع: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك. رواه مسلم. قوله الذي أنزلت عليه سورة البقرة أي النبي صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. زاد مسلم في رواية: ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصلي بينهما شيئا. متفق عليه. قوله بالشعب: من فرج بين الجبلين على يسار الذاهب من عرفة إلى مزدلفة، ولم يسبغ الوضوء أي خففه، أناخ أبرك، ولم يحلوا أي لم يفكوا الأحمال عن رواحلهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة. زاد البخاري في رواية: ولا على أثر كل واحدة منهما. وصلى المغرب 3 ركعات، وصلى العشاء 2 ركعتين. زاد مسلم في رواية: بإقامة واحدة. متفق عليه. قوله بجمع المزدلفة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: أحاديث الحج، أحاديث نبوية منتخبة عن موسم الحج وأعماله وفضائله. أحاديث الحج، تقديم فيصل ابن ذيان العتيبي، تنفيذ صالح ثنيان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة فصلت.

0: حميد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة فصلت.
2: لا يلزم الإنسان أن يصوم 10 ذي الحجة كلها، بل لو اقتصر على يوم عرفة كفى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكن صيام 10، يعني 10 ذي الحجة الأولى، سنة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولا أحد يشك في أن العمل الصالح في أن الصيام من الأعمال الصالحة، بل هو من أفضل الأعمال، حتى أن الله تعالى اختصه لنفسه في قوله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الواقعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الواقعة.
1: لطائف قرآنية.
2: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
3: هذه الآية يصف الله فيها القرآن بأن فيه هداية ودلالة وفيه مواعظ وتحذير للمتقين الذين اتقوا محارم الله، وقد جمع الله في هذه الآية بين الهدى والموعظة. ودلائل ذلك لأن المؤمن يحتاج في سيره إلى الله وفي عبادته إلى الله يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى طريق صحيح يسير عليه في عبادته وهذا هو الهدى، ويحتاج إلى إسراع في السير لأن العمر ينقضي، فاحتاج للموعظة. فالقرآن جمع هداية الطريق فمن سار عليه وصل إلى الله، وجمع المواعظ التي تجعل المسلم يسرع. القرآن يدلك والقرآن يسرع بك.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك.

ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان.
1: الحمد لله الذي أحسن خلقه وبسط رزقه ودبر شأنه وقدر أمره وألهم حمده وشكره وأوجب ذكره، نحمده على آلائه المتوالية ونعمه المتتالية، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإنها خير زاد، وبطاعة

ثم قدمت لغد: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، إن الله تعالى قد فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وإن من أعظم الفرائض والواجبات توحيد الله تعالى الذي هو حق الله تعالى على عباده، وهو مكمن النجاة الدنيوية والأخروية، وهو الشرط الذي لا بد منه لقبول الأعمال. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عباد الله، ومن أعظم الفرائض والواجبات بعد التوحيد أركان الإسلام الخمسة، وهي الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. متفق عليه. أيها الناس، الحج أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، وتتألف أحكامه على سبيل الإجمال من أركان وواجبات وسنن ومحظورات، يتحتم على القاصد أن يعرفها، وحري بالمسلم أن يتعلمها. أما أركان الحج فهي الأعمال التي تتوقف عليها صحة الحج، ولا يجبر تركها بدم، ولو نقص واحد منها بطل الحج، وهي الإحرام، وهو نية الدخول في الحج، وطواف الإفاضة، والوقوف بعرفة، والسعي بين الصفا والمروة. وأما الواجبات فهي الأعمال التي تجبر بدم أو غيره ولا يبطل بها الحج، وهي الإحرام من الميقات المعتبر شرعا، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمرات مرتبا، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع.

وأما سنن الحج فهي كافة الأعمال والأقوال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أو يأمر بها أثناء الحج، ولكنها ليست ركناً لا يصح الحج بدونه، ولا واجباً يترتب على تركه دم، بل يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ومنها غسل الإحرام والتطيب له والتلبية والمبيت بمنى ليلة الثامن من ذي الحجة وركعتا الطواف وغير ذلك. وأما المحظورات فهي ما يمنع منه المحرم، ومنها الجماع وهو أشد محظورات الإحرام، وهو مفسد للحج إن كان قبل التحلل الأول، ومنها تقليم الأظافر أو قلعها أو قصها وإزالة شعر الرأس بحلق أو غيره. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومنها استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثياب أو غيرهما مما يتصل به. ومنها تغطية الرجل رأسه ولبس المخيط. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. رواه البخاري. ومن محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يزوج غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. ومنها قتل الصيد، وهو كل حيوان بري حلال متوحش طبعا كالأرانب والحمام. حجاج بيت الله الحرام، حجاج بيت الله الحرام تفرغوا لأداء المناسك والعبادة في أيام الحج، وتجنبوا ما يضيع أوقاتكم من اللهو واللغو ومن معصية الله، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، واحرصوا على إخلاص النية في كل عمل، وعلى الاتباع وعدم الابتداع، فلا يقبل الله عملا فيه مثقال ذرة من شرك، ولا يتعبد إلا بما شرع على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ووفق المنهج الشرعي. فمن عمل عملا ليس عليه أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو رد. ثم اعلموا عباد الله أن من تمام أداء النسك وكمال التعاون على البر والتقوى الالتزام بالتنظيمات والتعليمات التي تصدرها الجهات المسؤولة عن الحج، فإنها ما وضعت إلا لمصلحة الحجاج وحفظ أمنهم وصيانة أرواحهم وتيسير أداء مناسكهم في طمأنينة وسكينة. فالتزامها طاعة في المعروف وتحقيق لمقاصد الشريعة في حفظ النفوس ودفع الضرر. ومن حسن الإسلام أن يكون المسلم عوناً على النظام بعيداً عن الفوضى والإيذاء والزحام. فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا في حجكم والتزموا بالآداب والأنظمة لعلكم تنالون حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى

0: أصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن لله نفحات بر فتعرضوا لها، ومواسم خير فاطلبوها، وأوقات فضل فاحرصوا عليها، وقد حلت بكم فاغتنموها. ألا وإنكم عباد الله في شهر ذي الحجة المحرم شرع الله فيه أعظم الطاعات والقربات، وجعله من أعظم الأزمان والأوقات. ألا وإنكم في موسم عظيم، في موسم الحج وفي الأشهر الحرم، وبين يدي أحد أركان الإسلام حج بيت الله الحرام. ألا وإنكم في موسم النفحات والهبات والبر والخير والطاعات. ألا وإنكم في عشر ذي الحجة أفضل أيام العام، جمع الله فيها من أنواع العبادة ما لم يجتمع في غيرها من الأيام، ففيها الصلاة والحج والصدقة والصيام وغير ذلك من خصال المعروف. وقد أقسم الله بها في القرآن فقال: والفجر وليال عشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. أخرجه البخاري. فاغتنموا الفرص وفضائل الأوقات، واستبقوا الخيرات، وبادروا بالأعمال قبل فوات الآجال، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الأرض والسماوات. فالمغبون من غبن خير الأوقات، والمحروم من حرم مواسم الطاعات. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا، واحفظها من كل سوء ومكروه، وادفع عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا، ووفق جنودنا المرابطين، وسدد رميهم، وثبت أقدامهم، واجعلهم درعا حصينا، وانصرهم على من عاداهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام من كل مكروه. اللهم اجعلهم في رعايتك وحفظك، ووفقهم لأداء مناسك الحج كما تحب وترضى، وردهم إلى ديارهم بحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور يا سميع يا غفور. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وعنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ

0: الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب

0: يستحب للمسلم صيام يوم عرفة استحبابا مؤكدا لغير الحاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. ثم إن صيام يوم عرفة يدخل في عشر ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فينبغي لك أخي المسلم وأختي المسلمة أن تحرص على صيام هذا اليوم. وأما من كان حاجا فيكره له أن يصوم هذا اليوم، لأن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصوم هذا اليوم، وإنما كان مفطرا. بل روي النهي عن صيام عرفة لمن كان بعرفة، وذلك لأجل أن يتقوى على الدعاء وبقية الأعمال. فينبغي لك أخي المسلم إذا لم تكن حاجا أن تحرص غاية الحرص على صيام هذا اليوم، فإن الأجر عظيم والثواب جزيل مع كون العمل يسير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة طه.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت، أي لا تعسر علي الأمر واسمح لي، فإن ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع هنا بين الإقرار به والعذر منه، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك، فسامح عنه الخضر. علمتنا الآية: للمعلم العتاب حين يخطئ تلميذه أو يجاوز. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وعلى المتعلم الاعتذار. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. وعلمتنا الآية أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه، كما أن الإنسان ينسى ما سبق من شدة وقع الأمر في النفس. ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، لا أن يكلفهم ما لا يطيقون، لأنه مدعاة إلى النفور والسآمة. ويتعلم من القصة المبادرة إلى الإنكار في حال وقوع المنكر.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.

رب. سبحان الله الملك الجليل، لا شريك له في ملكه وجلاله. سبحان الله العلي العظيم، لا منازع له في عظمته وعلوه. سبحان الله الحكم العدل، لا معارض له في حكمه وعدله. سبحان الله غافر الذنب، مفرج الكرب، ومذهب البأس، ورافع اليأس. ولا إله إلا الله والله أكبر. يا رب سبحانك ربنا.

0: استووا وقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الحمد لله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. متفق عليه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا.

0: ويمحق بركة بيعهما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. أخرجه البخاري.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: لبيك لا شريك لك.
3: أهلت بأفواج الحجيج المواكب،
4: وخفت إلى البيت الحرام المناكب،
3: تدانت بهم من كل صقع محافل،
4: وفاضت بهم من كل حدب نجائب،
3: رجالا وركبانا على كل ضامر،
4: ومن كل فج أدرك الحج طالب.
3: همسات
4: همسات
5: همسات،
3: شذرات من الشوق والحنين إلى بلد الله الأمين.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والنعمة لك والملك والنعمة لك والملك لبيك.
4: الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله تبارك وتعالى في العمر مرة واحدة رحمة منه بعباده.

0: وتيسيرا منه على أوليائه وقصاده، فيه الأجور العظيمة، ويبلغ فيه المسلم المشاعر الكريمة، الحج إليها الرسل الكرام والصالحين من الأنام. من حج فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فما أسعد من أنعم الله عليه بهذا فعاد إلى أهله خاليا من الذنوب، نقيا من العيوب.
1: قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرعه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة محمد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة محمد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة تشرف بمتابعتكم من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
2: أهلا وسهلا بكم بالأخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: ما هو الأفضل، شراء الأضحية وذبحها أو التصدق بقيمتها على الفقراء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يكثر الحديث عنه في مثل هذه الأيام، وللأسف أننا نجد أن أناسا يزهدون بمثل هذه العبادات وهذه القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن المسلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وألا يروج إلى مثل ما يزهد به عند الناس من هذه الطاعات وهذه العبادات، ومن هذه العبادات وهذه القربات الأضحية. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى في المدينة ولم يترك الأضحية عليه الصلاة والسلام، وهكذا صحابته رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك من بعدهم من التابعين والسلف الصالح كانوا يحرصون على الأضحية. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين.

0: ذبحهما بيده وسمى وكبر، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولما فيها من الفضائل العظيمة. ولذلك نقول أن الأفضل هو القربة أو التقرب إلى الله بالذبح، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فهي لله خالصة، وهو يتقرب بالنسك ويتقرب بالذبح لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الأضحية. وهذا الأمر من الأمور المهمة التي يجب أن يتنبه لها المسلم، أنه عندما يذبح فهو يذبح لله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد بين أهل العلم في هذه المسألة عندما قال الإمام أحمد، وكذلك جاء عن شيخ الإسلام تيمية وغيرهم، أن الأفضل في ذلك هو الذبح، لأنه من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ضحى عليه الصلاة والسلام والخلفاء كما ذكرنا ضحوا من بعده، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها، وهي سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، أنها واجبة لمن كان عنده المقدرة وعنده المال. ولذلك ذكر أهل العلم أنه لو أنه استدان من أجل أن يضحي فلا شك أن هذا من العمل الصالح، إذا كان عنده استطاعة على سداد هذا الدين. وكما قلنا أن ذبح الأضحية ومباشرة الذبح فيه إحياء للسنة، وحتى تظل السنة قائمة في قلوب أبناء المسلمين، وهم أيضا يشاهدون الأهل وهم يقومون باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالذبح. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أحد المستمعين الكرام يقول في سؤاله: ما هي الشروط التي تجب في الأضحية وجزاكم الله خيرا؟
0: هناك شروط ذكرها أهل العلم، منها أولا أن تكون الأضحية ملكا للمضحي، فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق، فالملك هنا يكون بعدة أمور. فنقول أولا أن تكون ملكا له ولو كانت بالهبة، لو أن شخصا أهداك شاة ولو لم يشترط عليك فيها فلك أن تذبح هذه الشاة وتجعلها أضحية لك، فلا حرج في ذلك. ولكن لا يصح من ما لا يملكه إذا كان قد أخذها من شخص وقد غصبها منه، أو المسروقة وقد سرقها، فلا يضحى بها ولا تجزئ هذه الأضحية. الأمر الثاني أن يكون من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز، سواء كانت من الذكر أو الأنثى. الأمر الثالث بلوغ السن المعتبر شرعا، أي السن المجزئ للأضحية. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما روى مسلم عن جابر قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمقدار سن الأضحية الجائز أو التي يضحى بها الإبل 5 سنين، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والضأن 6 أشهر. ولذلك عندما ننظر إلى أنواع المعز وأيضا أنواع الضأن فيفرق بينهما، ولذلك مما ينبه عليه هو ما يسميه البعض البربري، فهو داخل في الضأن لا المعز، فيضحى به إذا كان له 6 أشهر. والشرط الرابع هو ما ذكره العلم من سلامة الأضحية من العيوب، وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: 4 لا يضحى بهن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقل.

0: فقالوا للبراء: إننا نكره النقص في السن والأذن والذنب. فقال لهم رضي الله عنه: فكرهوا ما شئتم ولا تحرموا على الناس. والعجفاء التي لا تنقي هي الهزيلة شديدة الهزل، يعني التي لا تمشي مع الغنم. والبين ضلعها، البين عرجها أنها عرجاء، ويدخل في ذلك مكسورة الرجل. وعليه يعني نقول أن العوراء أو العمياء أو المريضة أو العاجزة عن المشي أو العرجاء المقطوع أحد رجليها أو يديها أو شديدة يعني الضعف أو الكبيرة في السن، كل هذه داخلة في الأضاحي التي لا يضحى بها. ولذلك جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضحى بعضباء الأذن. العضباء هي مقطوعة الأذن، والذي ذهب أكثر الأذن. ولذلك الفقهاء ألحقوا في ذلك إذا كان هناك عيب فاحش يؤثر على سلامة الأضحية من العيوب، مثل القطع مثلا في القرن إذا كان أكثر من النصف، والقطع أيضا في الأنف أو اللسان أو الذنب أو الإلية، أو من كسر من أسنانها الأمامية، أو كما ذكروا الثولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى مع الغنم، أو الجرباء يعني تصاب بمرض الجرب وهو داء يصيب بعض الدواب، كل هذه لا يضحى بها. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع يقول في سؤاله: هل تجوز المشاركة بين شخصين أو أكثر في الأضحية الواحدة؟
0: الأضحية بواحدة عن أهل البيت الواحد جائزة ولا حرج في ذلك، أن يضحي الرجل صاحب البيت بأضحية عن نفسه ويشرك من يشاء من أهل بيته. فإذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته، إذا قصد في نيته أن ينتفع بثواب الأضحية الحي أو الميت من أهله أو أحدهما أو يحدد من يشاء. ولكنه هو الذي يقوم بشراء الأضحية وهي أضحية عنه ويشرك من شاء. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، فقال في أحدهما بعد ذكر الله: اللهم عن محمد وآل محمد، وفي الآخر: اللهم عن محمد وأمة محمد. وأيضا جاء في حديث آخر من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصار كما ترى وهو يذكر تباهي الناس في ذاك الوقت. وأما ما يجوز فيه المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، وتجزئ البقرة أو كذلك الإبل يعني الجمل يجزئ عن 7 أشخاص، البقرة عن 7 وأيضا الإبل عن 7 أشخاص، إذا كانوا يقصدون بذلك الأضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء أيضا في حديث جابر رضي الله عنه عندما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. ماذا عن توزيع لحم الأضحية وكيف يكون موافقا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
0: الأضحية توزع، لحم الأضحية يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يهدي الأقارب والجيران ويتصدق منها على الفقراء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث: كلوا وأطعموا وادخروا. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها. قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وقوله صواف أي قائمات، الإبل تنحر قائمة، وإذا وجبت جنوبها يعني سقطت الإبل على الأرض بعد نحرها. قال: وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الفقير الذي لا يسأل تقنعا، والمعتر الفقير الذي لا يسأل يعني يعترض ولا يسأل.

0: من أهل العلم ذكروا مسألة مهمة متعلقة بهذا المعنى، وهو لو أنه أكلها أي الأضحية ولم يتصدق منها بشيء، فقالوا أنه يجب عليه أن يتصدق بشيء من الأضحية، فلو حصل أنه لم يتصدق بشيء منها وذهبت فإن عليه أن يشتري لحما ويتصدق به. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وأطعموا القانع والمعتر، وجاء أيضا البائس الفقير أيضا أنه يعطى منها وأطعموا البائس الفقير. ولذلك أهل العلم ذكروا بأنه يجب أن يجعل شيئا من أضحيته للفقراء، وأما بقية الأضحية فلا يشترط فيها شيء، إن أكلها أي بقية الأضحية وقد تصدق بشيء منها، أكلها أو أنه أهداها أو أنه يعني أولم عليها وجمع الأقارب فلا حرج في ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع يقول في سؤاله: ما حكم صيام التاسع من شهر ذي الحجة سواء للحاج ولغير الحاج؟ نريد التكرم منكم بالتفصيل وجزاكم الله خيرا.
0: صيام التاسع من ذي الحجة فيه الفضل العظيم الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده، حديث عند مسلم. فيوم عرفة يسن صيامه للرجال والنساء إلا من كان في الحج فلا يصوم، من كان حاجا فإنه يقوم يوم عرفة مفطرا، وهذا من سنته عليه الصلاة والسلام. أما غير الحاج فالسنة له أن يصوم هذا اليوم وأن يحرص على صيامه. وأيضا البعض من الناس يقول أن عليه قضاء من رمضان فيريد أن يجعل هذا القضاء في مثل هذا اليوم، نقول أن الأفضل أن يكون مثل هذه المواسم ومثل هذه الأيام لها نية خاصة، فينوي أن يجعل هذا اليوم ليوم عرفة ولا يشرك معه القضاء أو غير ذلك، لكي يتحقق له ما جاء في الحديث بأنه يكفر بصيامه هذا اليوم عن سنة ماضية وكذلك السنة القابلة. فهذا لا شك أنه فضل عظيم، فلا يفرط فيه المسلم ولا يبدأ بالتشريك يقول أنني أجعل صيام هذا اليوم قضاء ما علي من رمضان وأجعل أيضا أنوي به أن يكون صيام ليوم عرفة. فالصحيح أن القضاء لا يصلح أن يشرك فيه نية أخرى، إنما هو قضاء عن يوم لم يصومه في رمضان فيصوم في أي يوم من أيام السنة. أما هذا اليوم فليحرص المسلم على صيام لما فيه من الفضل وفيه من أيضا الأجور التي سيأتي المسلم يوم القيامة وهو بأمس الحاجة ولو إلى حسنة واحدة، بل إن الميت وهو في قبره يتمنى لو أن يرجع إلى الدنيا فيسبح تسبيحة واحدة. فالمسلم عليه أن يتقي الله في مثل هذه الأيام وأن يحرص على صيامها وأن لا يتساهل وأن لا يتكاسل عن العمل في هذه العشر المباركة التي بين فيها نبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا اليوم داخل في هذه العشر، فيتقرب المسلم أولا بما في هذا اليوم من الأجور العظيمة، أضف إلى ذلك من أن هذا اليوم داخل من العشر التي بين نبينا عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة: هل هناك دعاء مسنون يقول

0: المضحي عند شروعه في ذبح الأضحية؟
1: نعم، المسلم إذا أراد أن يضحي فإنه يقول اللهم منك وإليك، وجاء في رواية أخرى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت أنا من المسلمين. هذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه عندما ضحى النبي عليه الصلاة والسلام يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، ثم قال بسم الله والله أكبر ثم ذبح. ويستحب بعد التسمية كما ذكر أهل العلم أن يكبر ثلاثا، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء بالقبول، وذكر سبحانه يعني لتكبروا الله على ما هداكم، فهذا أيضا فيه دلالة على التكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول بسم الله والله أكبر. والمسلم عليه أيضا أن يحرص كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أنس أن النبي ضحى بكبشين أملحين أقرنين، يقول أنس رضي الله عنه ورأيته يذبحهما بيده، ثم قال ورأيته أي رأى النبي عليه الصلاة والسلام واضعا قدمه على صفاحهما، والشاهد قال وسمى وكبر. فالمسلم يعني إذا أراد أن يذبح أضحيته عليه أن يقول بسم الله والزيادة، ولو قال الله أكبر فهذا أيضا من السنة. نعم،
0: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب بالرقم 0534 700 700. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصالحة من الأقوال والأعمال، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنفال.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنفال.
1: خير الليالي,
2: خير الليالي,
1: خير الليالي
3: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
1: ومضات وهمسات في فضل عشر ذي الحجة.
4: قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الحجاج يقفون في هذا اليوم، في يوم عرفة، ليؤدوا الركن الأعظم من أركان الحج، وهو اليوم الذي أكمل الله به الدين. غير الحجاج يكثرون من ذكر الله بالتكبير والتسبيح والتهليل، ويصومون هذا اليوم، يصومون هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة كفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الأنعام.
1: آيات الحقوق.
2: آيات الحقوق.
3: قال سفيان بن عيينة: إنما آيات القرآن خزائن، فإذا دخلت خزانة فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها. وفي الأثر: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبين لنا الله أن القرآن هو أحسن الحديث، فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له.

وإننا إذ نقدم بهذه المقدمة نشرع في بيان أحد المبادئ العظيمة التي رسخها القرآن وجاءت بها الشريعة، ألا وهي قيمة العدل، حيث جاء القرآن بآيات متعددة تحث على إقامة العدل، منها قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد ذكر أهل التفسير أنه لما جاء في الآية السابقة أن هذا القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، حسن التخلص إلى تبيان أصول الهدى في التشريع للدين الإسلامي العائدة إلى الأمر والنهي، إذ الشريعة كلها أمر ونهي، والتقوى منحصرة في الامتثال والاجتناب. فهذه الآية استئناف لبيان كون الكتاب تبيانا لكل شيء، فهي جامعة أصول التشريع، وافتتاح الجملة بحرف التوكيد للاهتمام بشأن ما حوته، وتصديرهما باسم الجلالة للتشريف، وذكر يأمر وينهى دون أن يقال اعدلوا واجتنبوا الفحشاء للتشويق، ونظيرهما في الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا الحديث. والعدل إعطاء الحق إلى صاحبه، وهو الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات، إذ المسلم مأمور بالعدل في ذاته، قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومأمور بالعدل في المعاملة مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء حقوقه، والمعاملة مع المخلوقات من أصول المعاشرة العائلية والمخالطة الاجتماعية، وذلك في الأقوال والأفعال. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عنها، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاة وحكاما على مراتبهم، وكذلك العالم الحاكم، لأنه إذا أفتى حكم وقضى وفصل بين الحلال والحرام والفرض والندب والصحة والفساد، فجميع ذلك أمانة تؤدى وحكم يقضى. وقال أهل التفسير في قوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل من حيث هو مساواة بين الناس أو بين أفراد أمة في تعيين الأشياء لمستحقها، وفي تمكين كل ذي حق من حقه بدون تأخير، فهو مساواة في استحقاق الأشياء وفي وسائل تمكينها بأيدي أربابها. فالأول هو العدل في تعيين الحقوق، والثاني هو العدل في التنفيذ، وليس العدل في توزيع الأشياء بين الناس سواء بدون استحقاق. فالعدل وسط بين طرفين، هما الإفراط في تخويل ذي الحق حقه، أي بإعطائه أكثر من حقه، والتفريط في ذلك، أي بالإجحاف له من حقه، وكلا الطرفين يسمى جورا. وكذلك الإفراط والتفريط في تنفيذ الإعطاء بتقديمه على وقته، كإعطاء المال بيد السفيه، أو تأخيره كإبقاء المال بيد الوصي بعد الرشد. فالعدل يدخل في جميع المعاملات، وهو حسن في الفطرة، لأنه كما يصد المعتدي عن اعتدائه كذلك يصد غيره عن الاعتداء عليه، كما قال تعالى: لا تظلمون ولا تظلمون. ومن صور العدل العظيمة أن يقوم المسلم بتبني قيم العدل مع الأعداء، فلا يجور عليهم ولا يبخسهم حقوقهم، فهذا الأمر من أسس التقوى في دين الإسلام العظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه إلماحة سريعة حول أولى آية الحقوق في هذه الفقرة، سائلين الله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن، وأن يوفقنا للعمل بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
3: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلنا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذا الدرس الجديد والجلسة الطيبة المباركة من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا المجلس نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
5: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام، نسعد كثيرا بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات وهذه الدروس الطيبة المباركة التي الحقيقة نحتاج لما فيها من علم ينفعنا في ما يتعلق بعبادتنا بربنا سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، ما زال الحديث موصولا في باب صلاة العيدين، نريد أن نبدأ هذا المجلس شيخنا حفظكم الله بالحديث عن التكبير المطلق والمقيد.
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيذكر الفقهاء التكبير المطلق والتكبير المقيد بعدما يتكلمون عن أحكام صلاة العيدين. والتكبير من أشرف وأعظم أنواع الذكر، والله أكبر إحدى الكلمات الأربع التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلمات إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. والله أكبر يقال إنها أعظم كلمة قالتها العرب في التعظيم، فهي كلمة عظيمة. ولما ذكر الله تعالى الصيام قال بعد ذلك: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ومن هنا أخذ أهل العلم مشروعية التكبير بعد إكمال العدة، ووردت آثار عن الصحابة في التكبير ليلتي العيدين وفي عشر ذي الحجة، وكذلك أيضا في أيام التشريق. ويقسم العلماء التكبير إلى قسمين: التكبير المطلق والتكبير المقيد. ومعنى المطلق يعني غير المقيد بأدبار الصلوات الخمس، والمقيد أي المقيد بأدبار الصلوات الخمس. التكبير المطلق يبتدئ بدخول عشر ذي الحجة، واختلف العلماء في آخر التكبير المطلق، هل ينتهي بنهاية عشر ذي الحجة أم لا؟ فالمشهور مذهب الحنابلة أن التكبير المطلق ينتهي بآخر عشر ذي الحجة. والقول الثاني أن التكبير المطلق يستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهذا هو القول الراجح في المسألة. فعلى هذا يبتدئ التكبير المطلق بدخول عشر ذي الحجة وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، كما أن التكبير المطلق أيضا يكون في ليلة عيد الفطر، هذا قد جاء منصوصا عليه في الآية الكريمة: ولتكملوا العدة

0: ولتكبروا الله على ما هداكم. ولهذا قال الإمام أحمد إن التكبير ليلة عيد الفطر آكد، لأن الله تعالى ذكره في قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم بعد آيات الصيام. فيبتدئ من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان إلى صلاة العيد، هذا تكبير مطلق وليس مقيدا. فمعنى ذلك أن التكبير المطلق له وقتان، الوقت الأول يكون ليلة عيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان إلى صلاة العيد، والوقت الثاني من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. وأما التكبير المقيد أي الذي يكون أدبار الصلوات الخمس، فيبتدئ من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بالنسبة لغير الحاج، وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. ما الدليل على مشروعية التكبير حفظكم الله؟
0: أولا قول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، لكن الآية عامة، ولكن وردت آثار عن بعض الصحابة هي التي أخذ منها العلماء التكبير المطلق والتكبير المقيد. أما التكبير المقيد فقد اتفق العلماء على أنه يشرع بعد الصلوات من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني محل إجماع ومحل اتفاق، وقد حكاه الإمام أحمد إجماعا عن الصحابة رضي الله عنهم، ففيه إجماع. قال حافظ بن رجب رحمه الله وليس فيه حديث مرفوع صحيح، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه. قال الحافظ بن رجب وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به. وكذلك أيضا التكبير المطلق، التكبير المطلق يعني تحديده بالطريقة التي ذكرناها، تحديد التكبير المقيد المعتمد فيه على آثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، وإلا من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن بعض المسائل أنها قد لا يثبت فيها نص من الكتاب ولا من السنة، لكن يكون عليه عمل الأمة أو يكون فيها آثار عن الصحابة. فلذلك ينبغي أن يهتم بالآثار الواردة عن الصحابة وبفهم الأئمة وما عليه العمل، ما عليه عمل الأمة. هذا كله أمر مهم لطالب العلم ومفيد لطالب العلم. وإلا لو أخذت هذه المسألة من جهة الدليل لا تجد فيها سوى قول الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم، ولم يثبت في السنة شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، لا في التكبير المطلق ولا في التكبير المقيد. لكن عندما ننظر لعمل الصحابة والآثار المروية عن الصحابة فكما قال الإمام أحمد رحمه الله حكاه إجماعا، خاصة في التكبير المقيد حكاه إجماعا. فهذا هو المستند أو الدليل المشروعية، الآية الكريمة والآثار عن الصحابة والإجماع، وإلا لا يثبت فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ربما أشرتم شيخنا يعني إشارة يسيرة عن موضوع وقت التكبير المقيد والمطلق، لكن نحتاج إلى مزيد تفصيل في هذا الأمر.
0: نعم، كما ذكرنا قبل قليل أن التكبير المطلق يكون في ليلتي العيدين، وأنه في عيد الفطر آكد، لأنه قد ورد في الآية الكريمة النص عليه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ويبتدي وقته من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان إلى صلاة عيد الفطر. وأما بالنسبة لعيد الأضحى فيبتدئ التكبير المطلق من دخول عشر ذي الحجة، وذكرنا الخلاف هل ينتهي بنهاية عشر ذي الحجة أو يستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وذكرنا أن القول الراجح أنه ينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، هذا التكبير المطلق. وأما التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات الخمس فيبتدئ بالنسبة لغير الحاج من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما بالنسبة للحاج فمن

0: ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. وقد ورد في ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات، خرجه الدارقطني. في لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. لكن هذا الحديث خرجه الدارقطني، وحديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية. وكما ذكرنا أن يعني التكبير لا يثبت فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المعتمد على الآية الكريمة: ولتكبروا الله على ما هداكم، وعلى الآثار المروية عن الصحابة في ذلك.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا نسألك شيخ حفظكم الله عن صياغ التكبير، حين ربما نسمع صياغا مختلفة، فما هو الوارد في ذلك؟
0: أشهر هذه الصيغ أن يكبر شفعا، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، لحديث جابر السابق، وهو إن كان حديثا ضعيفا لكن قال الإمام أحمد: اختاروا تكبير ابن مسعود وذكر مثله. وهذا التكبير رواه ابن أبي شيبة بسنده عن عبد الله بن مسعود أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فهذه أشهر صيغ التكبير. وهناك صفة أخرى مأثورة عن بعض السلف بتثليث التكبير، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني ثلاث تكبيرات: لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا كله مأثور عن السلف. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا من المسائل التي نطرحها عليكم شيخنا حفظكم الله: حكم التهنئة بيوم العيد.
0: التهنئة بيوم العيد لا بأس بها، ولم يرد فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها من العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة. وقد رويت فيها بعض الآثار عن بعض الصحابة، روي عن أبي أمامة وواثل بن الأسقع أنهما قال: لمن لقيهما في يوم عيد تقبل الله منا ومنكم. وذلك لأن يوم العيد يأتي بعد مناسبة شرعية، فعيد الفطر يكون بعد شهر رمضان، وعيد الأضحى يكون بعد عشر ذي الحجة، فناسب الدعاء بقبول العمل: تقبل الله منا ومنكم. هذا هو المأثور عن السلف. وهذه الصيغة: تقبل الله منا ومنكم، أفضل صيغ التهنئة بالعيد، تهنئة بالعيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، أن تقول: تقبل الله منا ومنكم. هذا هو المأثور عن الصحابة. لكن لا بأس أن يأتي بأية صيغة مناسبة للحال، فلو قال: عيد مبارك، أو قال: كل عام وأنتم بخير، ونحو ذلك، فلا بأس، لأن التهنئة من باب العادات، وما كان من باب العادات فالأصل فيه الحل والإباحة. لكن كما ذكرنا إن أفضل الصيغ هو المأثور عن الصحابة: تقبل الله منا ومنكم. ابتداء التهنئة بالعيدين مستحبة، لكن رد التهنئة هل هو مستحب أو واجب؟ من أهل العلم من يرى أنها مستحبة، وذهب بعضهم إلى أن رد التهنئة بالعيد أنه واجب، وممن اختار ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، واستدل بقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولأن ترك رد التهنئة بالعيد ربما يحدث القطيعة والشحناء، ويترتب على ذلك مفاسد. وهذا قول قوي، أن رد التهنئة بالعيد أنه واجب قول قوي. فينبغي للمسلم عندما تأتي مناسبة العيد أن يحرص على تهنئة أقاربه وأرحامه، خاصة من تجب صلتهم كالوالدين، ومن تجب صلته من أرحام، ويبتديهم بالتهنئة، لأن التهنئة تدخل في صلة الرحم، وبالنسبة للوالدين تدخل في بر الوالدين. تهنئة أيضا جيرانه، هذا يدخل في باب الإحسان إلى الجار. تهنئة من له عليه

0: هي حق تهنئة أصحابه، يهنئ أصحابه وزملائه، وإذا هنأه أحد فيرد التهنئة ويتأكد هذا في حقه. وكما ذكرنا أن من أهل العلم من قال إن رد التهنئة واجب. ومثل ذلك أيضا التهنئة بدخول شهر رمضان لا بأس بها، لأنها من باب العادات والأصل في العادات الحل والإباحة، ولأن هذا يؤدي إلى تقوية المحبة بين المسلمين، وقاعدة الشريعة أن كل ما من شأنه يقوي المحبة والمودة بين المسلمين فالشريعة تدعو إليه.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم أن يقول تقبل الله منا ومنكم الأعمال الصالحة أو صالحة الأعمال بهذه الزيادة؟
0: الأمر في هذا واسع، لأنه عندما يقول تقبل الله يقصد بذلك صالح الأعمال، لأن الله إنما يتقبل العمل الصالح. وقول من قال إنك لا تقول تقبل الله صالح الأعمال غير مسلم، يعني مقصوده قل تقبل الله منا ومنكم يعني الأعمال كلها. الله تعالى إنما يتقبل الصالح من العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. فالأمر في هذا واسع، سواء قال تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أو أنه أجمل وقال تقبل الله منا ومنكم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. إلى هنا أيضا نكون قد ختمنا باب صلاة العيدين، ننتقل بعده إلى باب صلاة الكسوف. في البداية شيخنا حفظكم الله، نسألك حفظك الله عن المراد بالكسوف والخسوف، وهل هما بمعنى واحد؟
0: الكسوف يعرفه الفقهاء بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين، يعني الشمس والقمر أو بعضه، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. ولكن هذا التعريف المذكور في بعض كتب الفقه محل نظر، لأنه لا يذهب ضوء الشمس وضوء القمر في حقيقة الأمر، وإنما يحجب. ولهذا فالأقرب في التعريف أن يقال انحجاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، يعني نستبدل كلمة ذهاب بانحجاب، لأن هذا هو الوصف الدقيق للكسوف والخسوف. فعندما نقول انحجاب ضوء أحد النيرين هذا هو الكسوف الكلي أو الخسوف الكلي، أو بعضه الخسوف الجزئي أو الكسوف الجزئي. والكسوف والخسوف بمعنى واحد، فيقال كسفت الشمس وخسفت، وكسف القمر وخسف، لكن الأفصح أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر، كما ذكر ذلك الجوهري في الصحاح وغيره. وهذا هو المشهور في استعمال الفقهاء، أن يعبر عن كسوف الشمس وخسوف القمر، وإن كان بمعنى واحد لكن الأفصح أن يكون التعبير للكسوف للشمس والخسوف للقمر. وكسوف والخسوف لهما سبب كوني وسبب شرعي. أما السبب الشرعي فهو تخويف الله تعالى لعباده، يخوف الله بهما عباده، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هو آيتان يخوف الله تعالى بهما عباده. فالسبب الشرعي هو تخويف الله تعالى عباده بهذا الكسوف والخسوف. وأما السبب الثاني الكوني فهو ما يذكره أهل الفلك وغيرهم، وأن سبب الخسوف حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. ولا يمتنع الجمع بين السببين، السبب الشرعي والسبب الكوني، فلا منافاة بينهما. فما يذكر من السبب الكوني يجتمع معه أيضا السبب الشرعي وهو التخويف، آيتان يخوف الله تعالى بهما عباده.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ما حكم صلاة الكسوف شيخنا؟
0: صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، بل قد حكي الإجماع عليه. وقد انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صلاة الكسوف. جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. من أهل العلم من قال إن صلاة الكسوف واجبة لأمر النبي صلى الله عليه

0: وسلم؟ قالوا: والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وقد قال ابن قيم رحمه الله عن هذا القول، قال: وهو قول قوي جدا، يعني القول بوجوب صلاة الكسوف، لأن من لوازم القول باستحباب صلاة الكسوف أن الشمس تنكسف والقمر يخسف ولا يبالي الناس بذلك ولا يصلون، باعتبار أنها مستحبة وليست واجبة. فالقول بالوجوب قول له وجاهته، وإن كان الذي عليه جماهير أهل العلم أن صلاة الكسوف أنها سنة وليست واجبة.
1: بارك الله فيكم شيخنا، هل يشرع شيخ لصلاة الكسوف خطبة؟
0: جمهور أهل العلم على أن صلاة الكسوف ليس لها خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والصدقة، ولم يأمرهم بخطبة، ولو كانت سنة لأمرهم بها. وذهب الشافعية إلى أنه يشرع أن يخطب الإمام بعد صلاة الكسوف خطبة يذكر الناس فيها بما ينبغي تذكيرهم به في هذا المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعدما صلى بهم صلاة الكسوف. والأقرب والله أعلم هو قول جمهور، وهو أن صلاة الكسوف ليس لها خطبة، وخطبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت لبيان أمور يحتاج إليها الناس وتحتاج إليها الأمة، خاصة وأن الكسوف قد حصل لأول مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من قدر الله أن وافق كسوف الشمس موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الشمس والقمر إنما ينكسفان لموت عظيم أو لولادة عظيم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا الفهم وهذا الاعتقاد وهذا المعنى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف، فأراد أن يصف للناس ما رأى. ويؤيد هذا أن الصحابة لما سألوه عن سبب تقدمه وتأخره في الصلاة بيّن لهم، ولو كانت خطبة كخطبة الجمعة لما سألوه إلا بعد انقضائها. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم هو قول جمهور الفقهاء، وهو أن صلاة الكسوف ليس لها خطبة، ولكن مع ذلك ينبغي لإمام المسجد أن يلقي كلمة بعد صلاة الكسوف يذكر الناس فيها بما ينبغي تذكيرهم به في هذا المقام، فهذا متأكد في حق الإمام، لأن النفوس متهيئة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن للصحابة وللأمة الأمور والمسائل التي يحتاج إليها عند كسوف الشمس، وبيّن لهم كسوف الشمس وكسوف القمر أنها لا تنكسف الشمس ولا ينكسف القمر لموت أحد ولا لولادة أحد، وأنه ليس هناك أي علاقة بين حصول الكسوف وموت أحد، فقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. ثم أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ما يفعلونه، قال: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فينبغي للإمام أن يذكر الناس، يعني يلقي كلمة بعد صلاة الكسوف يذكرهم بكلمة مناسبة للحال والمقام.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. مش وقت صلاة الكسوف شيخنا، يعني هل من يبدأ الكسوف مثلا ومتى ينتهي؟
0: وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف، وابتداؤه برؤية الكسوف بالعين المجردة، ولا يعتمد في ذلك على الحسابات الفلكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فصلوا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الرؤية، وبناء على هذا لو كان الجو غائما وأخبر الفلكيون بأن الشمس سوف تكسف أو أن القمر سوف يخسف، فلا تشرع صلاة الكسوف والخسوف في هذه الحال. ليس لأن الحسابات الفلكية غير دقيقة، بل هي دقيقة جدا في هذا الأمر، وتحدد الكسوف والخسوف بدقة عالية، لأنها تعتمد على معادلات رياضية، فالكسوف يتكرر كل 18 سنة وبضعة أشهر وكذا ساعة وكذا دقيقة، وكذلك الخسوف، فمعرفته من الأمور السهلة، قد كان الناس من قديم الزمان يعرفون وقته، ولكن لا يعتمد على كلامهم، لأن الشارع إنما أناط الأمر بصلاة الكسوف برؤية الشمس كاسفة وبرؤية القمر خاسفا، فأناط الحكم بالرؤية. فعلى ذلك لو كان هناك ما يمنع من رؤية الشمس كاسفة كسحاب ونحوه، أو من رؤية القمر خاسفا كسحاب

0: الصحابة ونحوه، فلا تشرع صلاة الكسوف في هذه الحال. فلا بد إذن من الرؤية، رؤية الشمس كاسفة أو رؤية القمر خاسفا. وهناك ما يسمى بخسوف شبه ظل، حيث يدخل القمر منطقة شبه ظل الأرض، فلا ينخسف خسوفا حقيقيا، بل يحدث بما يسميه الفلكيون بالاحتراق. وهذا الخسوف شبه الظل لا تراه العين مجردة، والفلكيون سمونه خسوفا لكنه ليس خسوفا بالمعنى الشرعي، ولذلك لا تشرع الصلاة عنده. وأذكر أنه في سنة من السنوات حصل خسوف شبه ظل، فتعجل بعض أئمة المساجد وصلوا صلاة الخسوف ولم يكلفوا أنفسهم بالنظر إلى القمر، بل اعتمدوا على ما أعلن عنه في الصحف. فأصدر شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بيانا أنكر فيه على هؤلاء، وبين أن الصلاة لا تشرع إلا إذا رؤي القمر خاسفا. فلا بد إذن قبل صلاة الخسوف أو الكسوف من التأكد من وقوع الكسوف أو الخسوف، ولا يعتمد على مجرد الأخبار، فإنه ربما يكون خبر عن كسوف أو خسوف، ويكون مثلا الكسوف حلقي ولا يرى بالعين، ويكون خسوف شبه ظل ولا يرى بالعين. فالكسوف والخسوف الذي لا يرى بالعين لا تشرع معه الصلاة، إنما الذي تشرع معه الصلاة الذي يرى بالعين، سواء كان كسوفا أم خسوفا.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا لختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
0: وإياكم، وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
1: جزاكم الله خير مستمعينا الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. شكرا لكم مستمعينا الكرام مرة أخرى، وحتى الملتقى بكم في مجلس قادم بمشيئة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل. تلكم الجنة. عقد التبايع الذي وقع بين المؤمنين وبين ربهم. قال ابن القيم: جعل الله سبحانه الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم، بحيث إذا بذلوها فيه استحقوا الثمن، وعقد معهم هذا العقد. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني، أو قال فبشرني، أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. تلكم الجنة.

0: الجنة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الصافات وصاد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الصافات وصاد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان ربيع يأتيكم كل أربعاء عند الواحدة ظهرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم إخوتي الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي. نبتدئ فيه بإذن الله بتفسير سورة القصص. وسورة القصص مكية، وقيل إن قوله إن الذي فرض عليك القرآن نزلت في طريق الهجرة، وفيها ذكر قصة موسى عليه السلام ليحصل التأسي به فيكون سببا للثبات على الحق. قال تعالى: طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ففي الآيات وجوب اتباع القرآن، وفيها حصول البيان بهذا القرآن، وفيها استحباب توضيح الكلام وتبيينه، وفيها ذكر قصص الماضين لأخذ الدروس والعبر منها، وفيها أن الإيمان من أسباب تمكن الإنسان من الفهم والاستنباط، وفيها المنع من التكبر على الآخرين، وأن الكبر لا يغني عن صاحبه شيئا. وفي الآيات الترغيب في جمع الناس وعدم تفريقهم، وفي الآيات التحذير من تفريق الناس وإيجاد العداوة فيما بينهم، وفي الآيات أن الضعف الدنيوي عند الإنسان لا يعني قلة مكانه عند الله عز وجل، وفي الآيات تحريم القتل وأنه من الإفساد في الأرض، وفيها فضل الإمامة في الدين وفضل الدعاة إلى الحق، وفي الآيات أن الحذر لا يغني من القدر، ولا يعني ذلك ترك الأسباب. ثم قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فيه أمر النساء بإرضاع أولادهن كما أمرت أم موسى بذلك. وفي الآيات اتخاذ الأسباب لوقاية الأبناء مما يضرهم، وفيها التقاط اللقيط الذي لا يعرف أهله، وفيها تبشير أهل الإيمان بالخير في الدنيا والآخرة عند عملهم بشرع الله وطاعتهم له، كما في بشارة أم موسى برجوع موسى وبجعله رسولا. وقوله كانوا خاطئين أي غير مصيبين، أي غير مصيبين. وفيها نهي المرأة زوجها عن فعل ما لا يحسن. وفي هذه الآيات الفأل الحسن، وأنه من أسباب تحصيل الخير، كما قالت امرأة فرعون: قرة عين لي، فأسلمت وآمنت بموسى عليه السلام. ثم قال تعالى:

وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ففي الآيات الحزن على فقد القرابة ومنهم الأبناء، وفيها الصبر على الشدائد والمصائب، وفيها الثقة بوعد الله عز وجل وتصديق موعوده، وفيها زيادة الإيمان بالصبر على المصائب. وفي الآيات النهي عن الجزع وبيان أثره في قلة الإيمان، وفيها الاستدلال بالقرائن ومنها قص الأثر، وفيها تفقد الإنسان لما يتبعه مع إظهار عدم اهتمامه، وفيها إطلاق اسم التحريم على ما يمنع منه الإنسان طبعا لا شرعا. وفي الآيات أن الله بفضله قد يقلب المحن منحا وعطايا، وفيها السعي في صيانة اللسان من الكذب، فقد جعل الله أم موسى ترضعه ليكون موسى صادقا في قوله عنها أمي. وفي هذه الآيات ذكر بلوغ الأشد، قيل ذلك ببلوغه 40 سنة، وقيل ببلوغه سن البلوغ. وفي الآيات أن العلم والحكمة نعمة من الله تعالى يؤتيها من يشاء. وفي الآيات الترغيب في الإحسان وأنه من أسباب العواقب الحميدة. ثم قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. ففي هذه الآيات مشروعية نصر المظلوم، وفيها دخول المدينة في وقت غفلة أهلها، وفي الآيات تحريم القتل وسفك الدماء، وفيها مشروعية الاعتراف بالذنب مع الله جل وعلا، فيها مشروعية الاعتراف بالذنب بين يدي الله تعالى مع طلب التوبة منه مهما عظم الذنب. وفي الآيات دليل لمن قال بأن للقاتل توبة، والظاهر أن توبته تقبل في حق الله تعالى، وأما حق الأولياء يستوفيه بالقصاص، فيستوفونه بالقصاص أو الدية أو العفو، ويبقى حق المقتول في ذمته يستوفى منه يوم القيامة. وفي الآيات تحريم إعانة المجرمين والكافرين على السوء والباطل، وفيها أن النعم تكون سببا لفعل الخير وترك الشر. ثم قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، مما سنأتي لتفسيره بإذن الله جل وعلا وبيان معانيه وأحكامه في يوم آخر بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب

0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الفرقان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون

0: خير الليالي,
1: خير
0: الليالي, خير الليالي.
2: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
0: ومضات وهمسات في فضل عشر ذي الحجة.
3: قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. رواه مسلم. فاغتنموا مواسم العبادة قبل فواتها, فالحياة مغنم والأيام معدودة والأعمار قصيرة.
0: خير عند ربك. ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
4: خير الدعاء دعاء يوم عرفة, لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة, وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مخرج في المسند الترمذي وحسن بشواهده. ويستحب للحاج في هذا الموقف العظيم أن يجتهد في الذكر والدعاء والتضرع, وأن يرفع يديه حال الدعاء, وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن, لأنه هو أفضل الأذكار. فحسن ويسن أن يكثر مما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد على كل شيء قدير.
0: خير عند ربك, عند ربك.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة البقرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: الرعيل الأول، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج الرعيل الأول.
8: الرعيل الأول.
9: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
7: الرعيل الأول،
8: برنامج يقلب صفحات من سير الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم.
7: إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقة

حلقات برنامجكم الرعيل الأول، والذي نتحدث في كل حلقة عن سيرة أحد الصحابة أو الصحابيات رضوان الله عليهم. وحديثنا في هذه الحلقة عن صحابية جليلة، هي لبابة بنت الحارث. اسمها ونسبها. أحبتنا الكرام، إنها أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، المعروفة بلبابة الكبرى، أول امرأة دخلت الإسلام بعد خديجة رضي الله عنهما. مكانتها من بيت النبوة. أيها الأحبة الكرام، إنها زوج العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم عبد الله بن عباس والفضل بن عباس، وهي التي أرضعت الحسين بن علي رضي الله عنهما. وكان لأم الفضل 6 أخوات، اشتهر منهن 4، 2 شقيقتان لها، وهما ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، ولبابة الصغرى العصماء أم خالد بن الوليد، واثنتان أختان لها من أمها، وهما أسماء بنت عميس، وهي أم عبد الله بن جعفر الطيار، وسلمى بنت عميس، وهي زوج سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. شهدت حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت ضمن النساء اللواتي حضرن الحج. أحبتنا الكرام، أيها المستمعون الأفاضل، كانت أم الفضل صديقة لخديجة قبل البعثة، فلما نزل الوحي وكانت خديجة أول من آمن، دعت صديقتها أم الفضل إلى الإسلام، فكانت في زمرة السابقين. يقول ابن سعد في الطبقات: أم الفضل أول امرأة آمنت بعد خديجة. زوجها العباس. ومع أن زوجها العباس لم يكن قد آمن يومئذ، فإنه لم يكن عدوا للإسلام كما كان أخوه أبو لهب، فلم تنكر إيمانها عنه ولم يمنعها. وكان للعباس مكانة وجاهة في قريش، فقد كان من أغنياء مكة، وكان أخوه أبو طالب شيخ بني هاشم، وله فوق ذلك السقاية والريادة. فلما توفي أبو طالب آل كل ذلك لأخيه العباس. وكان لأم الفضل فضل في التأثير على أخواتها، فأسلمن جميعا إلا أن أختها لبابة الصغرى، وهي زوج الوليد بن المغيرة وأم خالد، كانت تخشى عنف زوجها فتأخر إسلامها إلى أن مات الوليد وأسلم خالد. أهم الأحاديث والروايات عن لبابة بنت الحارث أم الفضل في الحج: حكم صيام يوم عرفة للحاج. مستمعينا الكرام، روى ابن عباس عن أسامة بن زيد، وفي رواية أم الفضل، أن ناسا تماروا أي اختلفوا عند أم الفضل بنت الحارث يوم عرفة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وهو دليل على استحباب فطر الحاج يوم عرفة ليتقوى على الدعاء والعبادة. آخر ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. أيها الأحبة الكرام، روت أم الفضل بنت الحارث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والمرسلات عرفا في المغرب، وقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وهو يدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة السور القصار أو غيرها في صلاة المغرب. تواصلها مع أخواتها. وكثيرا ما كانت أم الفضل تتواصل مع أخواتها وتتشاور وتتناصح. فأما أختها سلمى فقد أسعدها الله بإسلام زوجها حمزة بن عبد المطلب، وزفت إلى أم الفضل البشرى بذلك، فما كان أسعدها. وأما أختها أسماء بنت عميس فقد هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، وعلى صعوبة الفراق كانت أم الفضل

0: فضلي تشد على يدها وتوصيها بالثبات. وأما أختها ميمونة فقد تزوجت من أبي رهم بن عبد العزة، وكانت تشكو لأم الفضل كفر زوجها فتوصيها بالصبر حتى يأذن الله بالفرج. وأما شقيقتها الأخرى لبابة الصغرى فقد تزوجت من الوليد بن المغيرة الذي كان شديد العداء للإسلام ولنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، لذلك تأخر إسلامها إلى ما بعد موت الوليد وإسلام ابنها خالد. تعاطف العباس مع ابن أخيه. مستمعين الأعزاء، أحبتنا الكرام، كان الذي يقلق تفكير أم الفضل هو موقف زوجها العباس الذي كان يتراوح بين حبه لابن أخيه وثقته به وبين حرصه على زعامة قريش، مما يقتضي ممالأة أبي جهل وأضرابه، فكانت لا تفتأ تدعوه وتدعو له وتنصحه وتصبر عليه. وحين غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ونصره الله وعلم العباس بذلك، أعلن فرحته وتحدى مشاعر زعماء قريش آنذاك، وكانت فرحة أم الفضل أكبر، وعلمت أن العباس إنما يؤجل هجرته إلى المدينة وإعلان إسلامه لمصالح يرعاها للدين الحق، إلى أن أذن الله فهاجر وأم الفضل إلى المدينة حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك رأت في منامها أن عضوا من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: تلد فاطمة غلاما وترضعينه بلبن قثم. قثم هو أحد أبناء أم الفضل، وكانت فاطمة حاملا بالحسين، فكان لأم الفضل شرف إرضاع سيد شباب أهل الجنة. ولقد كانت أم الفضل موضع اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعدها، فكان يزورها في بيتها فتسأله وتتعلم منه وتتفقه من فمه الشريف. ويوم حجة الوداع كثر لغط الناس حول صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأتت أم الفضل بقدح من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشربه، ودلل على أنه ليس للحاج أن يصوم يوم عرفة. وبقيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عابدة لله صابرة شاكرة حتى توفيت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، واختزلنا سيرة ومسيرة صحابية جليلة، مناقبها عديدة ومواقفها كثيرة، وحكاياتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم مؤثرة. نلتقيكم في الحلقة القادمة مع سيرة صحابي أو صحابية، وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج الرعيل الأول، إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
1: إن يوم عرفة عيد لأهل الإسلام، عيد لهذه الأمة المحمدية، فإن هذه الأمة نالت في هذا اليوم العظيم الغاية من الشرف والعز والكرامة، عندما أعلن الله لهم في هذا اليوم أنه أكملهم الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. أنتم في يوم عظيم من أيام الله، يوم أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة، يوم المباهات، يوم التجاوز عن الذنوب، يوم المغفرة والعتق من النار. أكمل لكم دينه وأتم عليكم نعمته ورضي الإسلام لكم دينا، فشرعكم شرع كامل ليس بحاجة لزيادة مستزيد، شرع كامل في كل أحواله، في عباداته ومعاملاته. فاشكروا الله على نعمة الإسلام وتمسكوا بهذا الدين واثبتوا عليه واسألوا الله الثبات عليه إلى الممات. فاشكروا الله على نعمته وتعرضوا لأسباب فضله ومغفرته. ومن ذلك يا عباد الله أن تكثروا في هذا اليوم من ذكر الله والثناء عليه، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه كلمة التوحيد أساس الملة والدين، فاكثروا من قولها، قولوها بألسنتكم معتقدين معناها بقلوبكم. يقول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. فأكثروا من ذكر الله وسؤال المغفرة والعتق من النار.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: آيات الحج.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي

0: والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: نهى الله سبحانه عباده المؤمنين ألا يحلوا الشعائر ولا ينتهكوا حرماتها كشعيرة الحج والعمرة، ولا يحلوا الأشهر الحرم فينتهكوا حرمتها بالقتال والعدوان، ولا الهدي الذي يقدمونه قربانا إلى الله في حجهم.
2: وفي الآية وجوب احترام الحجاج والعمار وعدم الاعتداء عليهم، فقد جاءوا ليبتغوا فضلا ورضوانا من ربهم بهذه العبادة العظيمة التي يتقربون إليه سبحانه وتعالى بها.
1: آيات الحج.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة يونس.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة يونس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور النمل والقصص والعنكبوت.

ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور النمل والقصص والعنكبوت.
1: سوانح تدبرية.
2: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الشرف والرفعة والمكانة والراحة والطمأنينة والسعادة ليست في الدور ولا في الفلل والقصور والسيارة الفارهة ولا ناطحات السحاب ولا في الأموال والمناصب والجاه، إنها والله في عبادة رب الأرض والسماوات. الشرف بالتذلل بين يدي الله، في الخضوع لله، في الارتباط بالله، في الاتصال بالمولى جل في علاه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إن أفضل ما رزق العبد من النعم العبودية لله، وهي الخضوع والذل لله والطاعة مع الحب وأداء العبادة بإقبال قلب وفرح وسعادة. ومن شروط العبودية الحقة أن تكون عبودية محبة وعبودية تذلل، فلا بد فيها من شرطين: الحب والذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له فلا يعد عبودية، ومن ذل لظالم ونحوه ولم يحبه فلا يعد هذا عبودية. وإنما العبودية عظمة المحبة مع كمال الذل، وهي لا تكون إلا لله عز وجل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بعض الناس

لا يفطن إلى نقص العبودية وضعفها في حياته، إذ إنه بزعمه يصلي مع المصلين ويصوم مع الصائمين ويرحل ويؤوب مع الحجيج، ومع ذلك يشكو من أمراض القلوب ولا يعلم سبب ذلك. إنه لا يدري أن شقاءه أتاه من نقص عبودية القلب. وإذا أعرضت القلوب عن العبادة فما عبادة الجوارح بمغنية عن صاحبها شيئا حتى وإن لبس مسوح الصالحين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. دعوة الإسلام تمثل في حقيقتها إنقاذا للإنسان من الوقوع تحت وطأة الشرك وذل العبودية لغير الله، وتخليصا له من قهر الأرباب وربقة الأهواء والشهوات والغرائز، وتكريما له بأن يكون عبدا لله وحده. وهنا يكمن كمال المخلوق وكرامته وعزه. ومن استغنى عن عبادة الله لا بد أن يخضع ويذل لغيره. ومن حقق العبودية الحقة المتضمنة المحبة والذل لله عز وجل تحرر من عبوديات شتى كثيرة. تحرر من عبودية الشهوات وعبودية المال وعبودية المناصب والجاه والسلطان وعبودية الشهرة وعبودية المظاهر، لأن مقتضى العبودية لله تحطيم كل هذه العبوديات. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أعظم المصائب التي تصيب الإنسان في حياته أن تكون عباداته التي في جوارحه لا تقوم في قلبه ولا تترك الأثر المطلوب على نفسه، فلا يحصل بها أجر ولا يحقق أنسا وطمأنينة ولا راحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. أخرجه النسائي في سننه. وإذا استمر القلب في الشرود في ثنايا العبادة تحولت إلى حركات ظاهرة وشكليات يعتادها ليس لها تأثير على سلوكه ولا على أقواله وأفعاله، وذلك تفسير ما تراه من مخالفات وجرأة على المعاصي وبداءة في الأقوال ونزوع إلى الشهوات وطمع في الدنيا من أناس هم من رواد المساجد الراكعين الساجدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأعظم عقوبات القلوب الشاردة عن عبادة الله أنها تقع في عبادة غيره وتصير أسيرة لدى سفاسف الأمور ومحقرات الأشياء. ولذلك قالها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. رواه البخاري. ومن تشعب قلبه بين المحبوبات ذاق ألوان القلق والحيرة والشك وعاش ممزق النفس مشتت العقل، وما ظنك بعبد له أسياد مختلفون كل يأمره بحسب هواه، فلا يدري من يعصي ومن يطيع. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فما أكثر من استعبد قلبه المال فكان فيه نشاطه وكسله وعليه رضاه وغضبه وفيه حبه وبغضه، وما أكثر من استأثر في قلبه الشهوات فبات عليها عاكفا ومنحها عزيز أوقاته وثمرة حياته، وما أكثر من استرقتهم النساء فأصبحوا وأمسوا يغشون المعاصي طاعة لهن ويغفلون عن الطاعات تقربا منهن. فهم في ظاهر أمرهم أسياد، ولكنهم في الحقيقة أسرى مستعبدون، فقلوبهم شتات وحياتهم قلق واضطراب. أين هم من العارفين الذين سكنت قلوبهم لخالقها واطمأنت نفوسهم لبارئها، فكل ما سواه في أنفسهم حقير وكل ما عداه عندهم هين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ومن العبودية لله أن تخضع نفسك لأقواله وأوامره ونواهيه، وألا تقدم هواك على أوامره، وألا تخضع أحكامه لعقلك أو قياسك الفاسد. فإن من أضل الضلال تقديم القياس العقلي على النص المنزل، فإذا عجز عقلك عن فهم نص فاتهم عقلك لا كلام ربك أو سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بل ارض بكل أحكامه حتى تذوق طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رواه مسلم. ومن العبودية الحقة ألا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه، كما قال تعالى عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ومن العبودية لله ألا تحب إلا له ولا تكره إلا فيه، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود وغيره بسند حسن. ومن العبودية الحقة أن تقدم محبة الله على كل أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أخص خصائص العبودية الافتقار المطلق لله تعالى، فهو حقيقة العبودية ولبها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن كنت عبدا للإله ففاخري واشمخ برأسك في السماء وجاهري، ما ذل عبد للإله ولم يكن يوما بخياب الخطى أو عاثري، بل ذل من اتخذ العباد إلهه يخشاهم دون العلي القادر. قد خاب من لم يتخذ يوما له إلا سواعا أو يغوث

ناصري لا تحسبن حصنا سوى حصن الإله بصارف عنك الأذى أو ساتري. والعاقل من جعل أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومحياه ومماته في عبادة الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سور الحديد والمجادلة والحشر.

ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سور الحديد والمجادلة والحشر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر

0: بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في

بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.